0: Excuse me, Madame Laura, because it's Rida.
1: What?
0: Rida.
1: He is. Well, it's okay.
2: عم بقلبش وبدخن له. أستاذ أسامة. أستاذ أسامة. في هالقصيدة نسيها حضرتك على الطاولة.
3: هاي ما بعتبرها قصيدة أنا يا ابني. هاي محاولة جدا فاشلة نسيت خزان. فإذا بدك خزان أنت.
4: هات الأمام.
5: يلا بدي امشي انا تعبان كثير الليله هلا بالنسبه لبكره شو بلكي غفيت انا قبل ما تسرب انت
0: بتبكلي لي اياها من كل الميلات وبتقولي لي شو بالنسبه لبكره شو
5: عم بكي لك اياها هم يهون احسبهم شو بدي اعمل لك ناقصنا 500 ليره هالشهر
0: طبيعي ما في شك ساعه اللي بده يصفي مصروفنا 1800 ليره بالشهر يا مستوره طبيعي ناقصنا 500 ليرة، أنا نزلتك تشتغلي على أساس يزيد مدخولنا مش مصروفنا. يمكن أنت فهمتي غلط علي، يمكن صار سوء تفاهم.
5: طيب شو بدك؟ كل شيء ومقابله شيء. بلشت أشتغل أنا زيد مدخولنا. بس كان معقول نترك الأولاد بالجبل واتنيننا كل نهار ببيروت. اضطرينا نستأجر قريب على شغلنا. زيد مصروفنا. خد أجار البيت وحده شو فرق. زيد مدخولنا هو بس كمان زيد مصروفنا.
0: حاجة تحللي الله يرد عنك حاجة تحللي 1800 ليرة بالشهر يا بنت الله
5: 1800 ليرة هاويهن احسبهم شو فيهم شي زيادة هذا مصروفنا
0: شو فيهم شي زيادة؟ شو بقى بدك زيادة بزيادة بجننوا مثل ما هن مش هينة 340 ليرة بالشهر هاي علم بس شو بقى بدك زيادة؟ بالمعارف كان يكلفنا الراس منهم 35 ليرة كل السنة شو بدك تحطيهم بمدرسة خاصة صرت انت تفضلي لحقي على المدارس الخاصة
5: بعدك عم تحكيني بالمعارف
0: عجبك المعارف
5: شو بدك اولادك يطلعوا مثلك بدو الغير بالمعارف بيطلعوا ما بيعرفوا الغير هاي حضرتك خريج 9 سنين معارف لهلا بتقول له لزبون اذا بدك تساله بده تلجي بتقول له فوف ولادو لناش
0: والله انا ما صار لي اتسجل بثانويه ابيجان الرسميه
5: ايه ما تتمسخر الله يرضى عليك مشكور ربك اللي طلعت بعرف شويه فرنسي ولا قدرت ساعدتك بالمصلحه
0: على راسي بس انت كمان ما تتمسخري انا بالمدرسه كنت ضعيف باللغات هاي شغله انا بعترف فيها كنت عم برك على العربي فانت ما ضروري تتمسخري
5: طبعا بس ابنك شكيب شو ما طالع عليك
0: شو يعني؟
5: بدك تخليه مدرسه رسميه كمان خليه يتعلم مثل الخال مشان مستقبله
0: ولك يتعلم منشان مستقبله شو شو بدي جاي يتعلم منشان مستقبله انا يعني بس شكيب مش عم بيستوعب شيء بالمدرسه ما بيقدر على المدارس الخاصه حطيها براسك هالشغله جرب ما قدر طحل لو بعده بمدرسه رسميه ها بيقول الوحيد يضل يدوب يلعب 35 لينفزيه بس هلا بمدرسة خاصة بمدرسة خاصة الحمار بصير يكلف ابنك حمار يا سوريا ما تزعلي مني يعني ذكي الصبي هو بس حمار
5: خلاص هاي زيني بلشوها اذا سقط شكيت منشيله بعدين ما بتعرف يمكن يرجع يشد حلو وينجح في شغلة بدك تحطها براسك ولادك بدهم يكلفوك مصاري ليتعلموا رجعي جرب اطلب زودي شو بدنا نعمل
0: ما راح يزيدولا الجماعة أنا فهم الجماعة طالما عارفين إنه عم نطلع برانة إنه عم نطلع برانة ما راح يزيدون لما هني عم بيعطونا هالمعاش حتى لي نحنا نطلع برانة وبس نحنا نطلع برانة بيعطونا المعاش عرفت كيف؟ وما راح يزيدون
5: لما خلاص بقى خلينا نهددهم إنه منترك ما بقى في شي ينفع غير هيك لك بكره بس تجي طي قبضك قل له مسيو انطوان بعتقد ما فينا نكفي بهالشروط حاسبونا وخلونا نمشي وبتشوف كيف بده يتغير لونه وما راح يتغير معيشنا لما يتغير لونه وحياتك ما بقى في شيء ينفع غير هيك وخليه يحس انك جده
0: هوليك
5: لك طبعا نحن هلا اذا بنتركهم مقطعا بالمره وخليك ناشف وقاطع بحديثك طب هلا بالنسبه لبكره شو
0: شوفي شو بتعمل يلا
5: طيب اوكي انا رايحه
0: مين البلجيكي
5: لا هذا الانجليزي السميك. لاش في شيء؟
0: لا فكرت البلجيكي.
3: هلا شو ما بدك تمشي؟
0: بدي امشي مبلا بس بدك حجر قدامها هونيك امشي.
3: وشو هيدي هلا ليلية بدها تسهرك هيك؟
0: هيك بده خواجة عدنان خي.
3: صعيب فتح لبيت ايه؟ دخلك وهيديك الهوستس اللي اجي السبت الماضي مش فتح لبيت كمان؟ لا ما كان بيت فاتح.
0: انسان كبير خواجة عدنان. انسان بكل معنى الكلمة. هيدي لربما يتيمة يمكن مين بيعرف. شافها خواجة عدنان هيك على ما هي
3: على ما هي
0: فتح لبات مش احسن ما تضل تشرب؟
3: طبعا حرام شو.
0: وهديك الهوست شو كمان؟ تعا فكر انت
3: وحيد الاهل بدها تكون هيديك. لو بيفتح له شي بيت لالي ولالك شو كان عبالنا؟
0: لا يا خيي انا ما بدي حدا يفتح لي بيوت، انا بيتي مثل ما هو مكفيني. انا غلطت وفتحت بيت مش عارف كيف بدي سكره صرت. اهل بيوت
3: تصبح على خير يا خيي.
0: وانت من اهله؟
3: يا ريت والله.
0: مدام لورا واتس اوكلوك وزيو؟
1: It's 1:30.
0: 1:30.
1: Yeah. Anything wrong, Zakaria?
0: No, it's a stopwatch.
1: Why did you turn it off?
0: Yes.
1: Turn it on. Turn it on.

0: أكثر من العادة. شو القصة يا؟ من جمعة ونص جبنا 20 قنينة بلاك ليبل، وين راحوا؟ عم بتقلي باقي 3 قنينة. ما بعمره استهلاك زبونات وصل لهالحد. قدي عم تعمل معك القنينة؟ كم كاس؟
1: 18.
0: مزبوط، لكن ما بصير، في لعب، في بعزقة. انت انا لاحظتك عدة مرات انت وعم تصب الكاس بتكبس القنينة كبسي وبترجع بتعمل لهيك نص كبسي. الكاس يعني كبسي، هيدا عياره، والكبسي يعني كبسي، مش كبسي ونص.
1: منيح بس هالنص كبسي شو بدها تعمل؟
0: شو بدها تعمل؟ إيه لا بتعمل هي، لو نص كبسي هيك مرة بالصدفة ما بتعمل، بس انت مصفية معك طبيعية وهيدي مع يا ابني بتجمع وبتعمل كاسين مضروبين بكبس ونص بدال الكبسي بيعملوا 3 كاسات ونحن قبضين كاسين، معناته القنينة المفروض تعمل 18 كاس تعمل 12 كاس. شفت شو بتعمل؟ يعني على البلاك ليبل 30 ليرة راحوا علينا وانفتحت قنينة جديدة وطار منا 6 كاسات، وهيدا بيعني انه صندوق 12 قنيني مفروض يعمل 216 كيس بيعمل معك 144 كيس، يعني 72 ب 5، 5 في 2 10، 5 ب 35 360، 360 يعني حضرتك بالكبس ونص هيدي تبعيتك اللي صايره كتير طبيعيه معك. واللي شو بدها تعمل؟ على كل صندوق بتروح علينا 360 ليره وبتشرينا 4 قنين زيادة، يعني على المدى الطويل رح بتشرينا بدال 3 صناديق 4 صناديق رايع علينا فيهم سلفان 1440 ليرة. وإذا ضليتك تشتغل عنا لآخر السنة إن الله راد بتكون كارثة، رح بتشرينا بدل الميتين صندوق 5 18 288 5000 نص كبسي، 5000 نص كبسي قدي قلنا 4، وإذا قلنا الصندوق 12 قنينة، 12 قنينة كيف منين إجوا 4 صناديق؟ لك منين اجوا 4 صناديق؟
1: انتو جبتوهم؟
0: نحن جبناهم
1: بدل 3 صناديق
0: 4 صناديق
1: 4 صناديق
0: 4 صناديق فرقن الفرق لو قلنا 288 كيس فرق، يعني 18 كيس.
1: ايوه
0: 18 كيس
1: 18 كيس
0: 16 قنيني. غلط.
1: لا
0: ما غلط،
1: مش في 4 قنينة زيادة على كل صندوق؟
0: بلا 4 قنينة. ايه
1: ايه صندوق قد ايه في صندوق؟
0: 12 كيس.
1: 12 قنينة.
0: 12
1: قنينة.
0: 12 قنينة. ايه مزبوط مزبوط 12 قنينة.
1: 12 قنينة.
0: ايه
1: هو يهون صندوق بيطلع. مزبوطين.
0: مزبوط. ايه شو يعني؟ طيب ايه شو يعني؟ شو بدي احط هلا انا؟
1: شو بدك تعرف انت؟
0: خي انا بدي اعرف قديش بيفرقوا معنا على 200 صندوق.
1: على 200 صندوق؟
0: نعم.
1: 2 على 12 4 ونص 6
0: 6 6
1: 6
0: 6
1: 66 صندوق فاصلة 67. مزبوط 66 صندوق فاصلة 67.
0: طيب
1: هاو شو هاو هلا؟
0: شو هاو هلا؟
1: هاو دي الفرق.
0: هاو الفرق؟
1: هيدا الفرق.
0: طيب
1: شو عندك انت بالاساس؟
0: بالاساس؟
1: شو كان عندك؟
0: غير هاو الفرق؟
1: ايه بالاساس.
0: بالاساس في 200 صندوق.
1: 200 صندوق ضيفهم عليهم شو صاروا؟
0: هيتن ضيف
1: 266 صندوق فاصلة 67. ها
0: اها
1: منيح هيك
0: 266 صندوق فاصلة 67 هيدا الفرق.
1: هيدا الجواب.
0: ايه شو كتير مبسوط بحالك يعني وليه؟ زبط معك الحساب بس خربت لنا بيتنا. وانك رايح يا امي وانك رايح انت؟ هيدي هالنص كبسي عاسل ونص بتكسرنا هاي
1: بلاها. طيب
0: لك بلاها؟ طبعا بلاها.
1: ايه افضل
0: معلوم افضل.
1: شو
0: وينور رضا
1: يا حو عند ابو كريم؟
0: شو عم يعمل؟
1: عم بيلعب فليبر.
0: وما عيطله؟
1: بلا بس جايب 9 فيش لانه في مكنه جديده. جايبها ابو كريم ابولو اسمع بتضوي لك سبيسيال على المالتان كل 3000 واذا صبت الادواح من الصانه هي مضويه على المالتان بتطعق لك في شتام ما بعضهم وما بتليت
2: ما بتليت
1: انا حتى لو نخاطة كذا ما بتليت والشي
0: ولك مش عم بسألك يا خيي روح عيط له ما مجبور يضل بالمحل هو ما اذا بتعرفوا انتوا النظام هيدا شو شو قلت له انت خيي
3: هذا نظام
0: يا خيي انت مشان انت روح عيط له بس بس عمهلك عمهلك عمهلك عمهلك بدي قبضك لك بفرد مره شرفنا عندي وخيي ايه هتشرح لي عن المكنه انت قرب لشوف هدي هودي ال 450 تبعولك وال 450 تبع سوريا عن الشهر الماضي مسوك لشوف عندهم مزبوطين
1: 450 زكريا
0: مسوك
1: سيو انطوان بدي احكيك بشغله
0: نعم
1: بس مش عارف كيف
0: الزوده
1: نعم
0: مفهومه ولك مفهومه شو معقول تحكوا انتو انتو اصلا ما بتحكوا الا لما يكون بدكم زودي ولك يا ريت يا ريت بتحكوا بشي تاني هيك شي حلو حلو يكون له معنى
1: سي انطوان صدقني المعيشه غليت
0: المعيشه غليت على الكل يا زكريا ما غليت علي مثل ما غليت عليك امبارح امبارح رحت اشتري صباط اجر لك لابن الصغير هالقد قده دفعت حقه 85 ليره فتصور قديش غليت المعيشه ولك مصيبه هي انا معك بس شو بدنا نعمل في عنا هالكم تاجر بالبلد هودي هودي هل الرأسماليه اللي عم بمصوا دمنا نحن الشعب
1: شفت كيف
0: ايه شفت كيف
1: ما هل عم بقول لك ايه انا
0: طب ما انا عم جاوبك ما نحن كلنا سوا مثل بعضنا شو فكرك يعني انت بس وحدك اللي عايش بهالمعيشه
1: لا
0: لا ايه ما هاي نحنا انت شايف وضعنا ما كله خسارة بخسارة المحل ما بقى يتحمل زودي نحنا هلأ عملنا معك خدمة وشغلنا مرتك ايه بس نحنا بالاساس ما بدنا اثنين ورا البار يعني هيدي شغلة عملناها كرمالكم فقدروا شوي معنا وحاجة تنقوا لك عملنا معكم ضرب منيح ما عدتوا تتهدوا
1: فاذا مسيو انطوان بهالشروط ما بعرف يمكن ما راح فينا نكفي سوا بقى عم بقول لك هذا شيء بيزعلنا طبعا بحس بقلبنا انما لذلك بركي بتحاسبونا وخلونا نمشي
0: والله على راحتكم مثل ما بدكم
1: يعني مش مثل
0: مش
1: مثل ما بدكم شو رأيك انت
0: يا زكريا يا عيني يا حبيبي ليه ما عم تفهمني انت صدقني صدقني بدكم تعتبروا انه مش معاش المحل هو الاساس لا المعاش عن هيك شغلة شكلية بينه وبينكم انتو دخلكم الاساسي من البخشيش من نشاطكم الفردي من روح المبادرة اللي عندكم هلأ بدك تقلي انه مع المعاش ومع البخشيش ومع مش عم بتلحوا 1300 1400 ليره كل شهر
1: الشغله مش ثابته يا مسيو
0: طب ما احسن ولك احسن لشو تكون ثابته غريب انت عليتك لك بكل العالم عايشه هيك انت بتعرف شو قصتك انت يا نجيب يا معلم نجيب
4: شو
0: صوبا ايديك وتعال شوي حبيبي انت انسان ما عندك طموح ما بعرف كيف بدك شغله هيك هي زيتها تقيد حالك فيها لك وانا ما بدي اياك تضل هيك ولك انت عندك طاقات بس ما بتعرف تطيلعها وانا بدي خليك تصيري شوي شوي فهمت علي كيف بتعرف تطيلعها ولك انا بدي فجر لك اياها هالطاقات يلا لشوف روح عند اهل رضا قول له هلا خلي يشرف من عند ابو كريم روح عند اهله يلا ايه نجيب كيفك لايك جاب لك الخضره هيدا قرابته لزكريا شو اسمه رامز
4: بعد
0: غريب مع انه اتفقنا نحن وياه يبلش ينزلنا خضره ابتداء من اليوم واخذ دفعه سلف كمان بسيطه نجيب انا هلا بسال زكريا وبعرف شو قصته هدي هاو 600 تبعولك، عدوا لنا شوف مزبوطين.
2: بدي عدون شو هالقد بلخبطوا مني.
0: باردون
2: 600 مزبوطين.
0: المعلم نجيب، ولو يا نجيب عم بتشوفها اذا مزوره؟ ايه معقولة انا اعطيك 100 مزوره؟
2: لا بس بركي حدا اعطيك اياها مزوره، شو ذنبك انت؟
0: تمضي لي اذا بتريد. شرط مين شوف لي مين يا نجيب خيي، شوف لي مين.
2: الو سندي سناك. نعم مين عم راميل وينك يا زلمه ناطرينك؟ ايه طيب وينك هلا؟ على البشورة؟ شو أخذك على البشورة يا زلمة؟ طب ليك طلع فيه، وقف سيارة مرسيدس
3: منو اللي حطيت له خبرة.
2: لحظة خليك معك شوي.
3: ظاهر من عند أبو كريم
2: زكريا.
3: شو ظاهر يا عم؟ منو مش عند أبو كريم
0: يا خي. شو قضيته هلا؟ شو قضيته هلا؟ ما في نظام بيتعلم
2: زكريا.
0: ظاهر فيه شو قضيته هيدا
2: زكريا؟
0: شو عنا علمه نحنا؟
2: عم بتلفن رامز خيي.
3: ونورا
2: من مضيع الطريق لك وين واقف على البشوره هونيك؟ رح اجيب سياره مرسيدس ويجي اعمل له انا احكي معه. اذا
0: احكي معه
2: ايه وقف سياره مرسيدس.
3: وينك يا مين لا يا اخي لا عرفت لا مين اللي مين لا انت شو ما لا هير بدك انت عطل انت را طيب مش طيب هلا مش طيب را و مش ولا اسمعوا لي مش مهم يا خيي بدك تجي هلا واقف سيارة مرسيدس وقال له خلي جيبك قال له وصلني على الحمرة على محل ساندي سناك شو فهمت
2: والبيك اب نسيت انا بدي اجيب البيك اب معه
3: خلي جيبه ما لك نجيب رامز وما تنسى تجيب البيك اب معك
2: لا كيف تجيبه لك خليه يطلع بالبيك ليك رامز
3: اطلع
2: بالتاكسي اطلع بالبيك اب والحقه بالتاكسي
3: لا اطلع
2: بال
3: خليه يطلع معه اطلع معه بالبيك اب وخليه يلحق خلي الحقه انت خليه
2: يلحق بالتاكسي
3: خليه بالتاكسي يا ربي الحقه بالتاكسي وخليك ماشي ورا البيك اب هو بدلك على المحل بالمحل اطلع بالمحل والحقه بالتاكسي
2: اطلع معه بالتاكسي هو بدلك على البيك اب شو غيرتك مين
3: كيف
0: لا ليك رامي هو يمشي قدام المحل وهيداك الحق بالتاكسي
3: لك نجيب
2: شو
3: نجيب
2: شو
3: نجيب
2: شو بك لا نحن هون لا
3: هو يطلع بنجيب انت الحقه انت خليك ماشي وراه عرفت كيف يلا ناطرينا يلا عمالك حفظ اسم المحل المحل شو اسم المحل مش ساندي سناك عفاف
2: يلا
3: ناطرينا
2: يلا ما تتأخر
3: يلا خاطرك
2: مع السلامة
3: الله معك
2: أهلا
0: شو بو هيدا أراقك يا زكريا ما بيعرف شي هيدا شو قصته
3: لا مسيو أطوان هو بيعرف منطقة البلد يعني سوق الخضرة أكتر شي
0: نعم
3: الحمرة بعده شوي بيضيع فيها ما قالوا شغل
0: لا والله بترجيك معنا شغل جو مش إيش شغلنا ضل هون ما بصير شغل بس زيح أهلين مسيو رضا أهلا بالماريشال رضا والله يا ابني وين عم تشتغل أنت عنا ولا عند ابو كريم؟ لك شو القصه؟ ما في مره بيجوا بلاقيك بالمحل، ما في مره بسال عنك الا بقولوا لي يا حوي عند ابو كريم. لك انت مجبور تضل بالمحل يا ابني.
4: ظهرت مسيو انطوان لانه ما كان في زبونات.
0: ولو ما في زبونات لازم يضلوا الجرسونية زبون عصفور طيار. بركي فات شي زبون فجاه هلا على المحل، فتبك تضلك صليله. بعدين من شانك يا ابني ما بيسوى، عم بروح معاشك على الفليبر. يعني انا جاي قبضك وعتلين هم. بتعرف مسيو رضا راح ابقى اصرف لك اياهم انصاص، ها، واعطيك اياهم بفرد مره. شرف لعلي لشوف. خرب بيتك الله. شفت نحنا قدي اتفقنا نعطيك هالشهر
4: 300 مسيو انطوان.
0: 300 هاو 300
4: مرسي كتير مسيو.
0: ايه بس لايك يا رضا. ديلي هون، ديلي هون، ديلي هون. او لا لا لا، عالوصل فرد مرة. ايوه عفك. تا نحكي بصراحة يا رضا، انا زدت لك بس شغلك بعده مش عاجبني. بعدك مبشتل بالمصلحة منيح بس منك ديناميك قد ما لازم. شو يا زكريا كيفه رضا؟
5: رضا بعد بده.
0: سمعت كيف؟ هيدي شهادة شخص اقدم منك بالمصلحة وبيعرف.
5: بعد بده منيح رضا.
0: هلأ المطلوب يا ابني.
5: بس بيصير لك مع الوقت.
0: عفوا اذا بتريد انا عم بحكي. بعدين الشيء اللي بدي اقوله لثلاثتكم يعني للكل سوا انه كتر خير الله. شو زعك اسلا شو كتر خير الله. الشغل ماشي بالمحل واسم المحل من احسن لاحسن صاير. ايه بس انتو ثلاثتكم بنفس الوقت مدري شو صايبكم. انت يا رضا عدا عن انك مبشلل دبش، وانت يا نجيب بتطل لي من هالطاقم شرقك وعيونك مفنجرين ومستشرس كانه بدك تعمل هيك شي مش منيح. ما بصير يا نجيب. وبعدين زكريا انت ما بعرف كنا عم نحكي هلا يمكن انت هاي بس بصورة عامة يعني مثل الموميا بتبقى واقف لجنس الحياة ما في. لك شو بكون ليه ما بدها الآن طروها حلحلوها لحلحوها. الشغل بدها خف يا رضا، بدها بسمي يا نجيب، بدها روح يا زكريا. لازم الأجانب يحسوا انه عمالك يا ابني. طيب انا عم بشرح لك من هون الروح. شو بتعمل انت؟ روح يا معلم. لازم الاجانب يحسوا انه المحاطين باللطف بالعاطفه بالشلال بالتندريس بالطمانينه. لازم كل واحد يحس منهم انه ببيته ببلده بين احبابه بين اصحابه. وقد ما يرتاحوا قد ما يحطوا بالنهايه المحل قايم عليهم. صدقوني هيدا الشيء بيكون لصالحنا كلنا سوا، نحنا وانتو اسيتو مزامي. يلا هيدا كل شيء مبدئيا. الله يعطيكم العافيه والله يقويكم وانا بشوفكم الليله. يلا اربار. زكريا دور شيء موسيقى، خلوا الموسيقى دايما دارب المحل. شغلة عظيمة الموسيقى.
4: انه شو فكرن يعني بعدهم بمضوني عوصولي؟ ليش ما بيثبتوني شو ناطرين؟
2: ما بتعرف يمكن الجماعة بعد ما بدهم يجربوك. الظاهر
4: يجربوني؟ لك شو يجربوني؟ ما صار لهم 4 أشهر بجربوني وبمضوني عوصولي بعد ما عرفوني.
2: باربع أشهر ما بنعرف الواحد يا رضا. الإنسان بالميت بده شي 6-7 سنين تنعرفها حقيقته. ما هو الإنسان غامض بحقيقته.
4: والله لا مفهومي عم بيتهربوا من الضمان. ولا
2: عم يتهربوا من الضمان. ايه
4: بس مش مزبوطة، مجبورين يسجلوني بالضمان.
2: مجبورين. ايه تشك عليهم.
4: ايه نعم بتشك عليهم وبربح الدعوة كمان لأنه مفروض يكون مضمونا. شو يعني؟
2: ايه بتربح الدعوة بس وبيطلع انه لازم تكون مضمون، بس من بعد الدعوه وبالرايح ما بيعود في شيء مضمون. سالني قال لي انا بس كنت بعمرك يا ريس ربحان لي شي 12 دعوه شي ساعه هيك على رواق بس نبقى فاضيين. فيقني قال لي وين 12 دعوه اللي ربحتهم فرجيك اياهم.
3: مرحبا يا شباب، وين رحتوا؟ شو اخذك على البشوره يا زلمه؟
0: سمت لك اياها على الكرتونه ولا رامي الشباك؟
3: لا مشينا على الكرتونه، بس وصلنا سالناه قال هون البشوره. صرت على واقف هيك مثل البق. لك سكوت منيح اللي يطلع من المحل عاف الكرتونه. ايش عم تحكي؟ كيف عم تجيب طيب؟ هو سائل البيك اب، انا طلعت بالتاكسي ومشي واحد قدامنا.

0: Yes, I know you very well.
1: Oh. No, but really, you are very distinguished, Soraya.
2: Yeah,
1: don't you know this?
0: No.
1: Oh, this is the first time you...
3: Yes.
4: Bonsoir, Christine.
5: Ça va, toi?
4: Ça va?
5: Zakaria, n'est-ce pas là?
4: Oui, oui. Elle est là. Elle est là. Le voilà.
5: Ah, te voilà, mon Zakaria.
4: Il
5: n'y
4: en a pas. Bon, je me rendrai.
5: Zakaria, où es-tu, mon chéri?
4: Quoi, le gin?
6: N'importe, gin fizz, gin tonic, ça m'est égal, mais vite.
5: Zakaria!
6: Salut, Christine.
5: Salut, mec.
6: Ça va à l'AFP?
5: Oui et non.
6: C'est ça, ça.
5: Mais Zakaria!
0: First time.
4: Qu'est-ce qu'elle a?
5: Il n'y a rien. Absolument. Rien. Je t'adore, c'est tout.
4: Je suis allé travailler maintenant.
5: Je m'en fous, figure-toi.
4: Khalsine, un whisky.
5: Un whisky. Deux whisky. Cinq whisky. Je n'en sais rien. Ce que tu veux, tu es le seul à me comprendre.
7: Oulou, le choix là va aider. La coule que je suis asmanaté.
8: Fede, ايش يا سانتانا هلا؟
7: ايش يا جرينجو؟
8: اهلا الرئيس انور، شو بصب لك؟
7: ما تصب لي شيء، اعطيني قنينتي وكاس فاضي وانا بصب لحالي. قل له خليه يعمل لي واحد همبرجر غير شكل وحل من وجهي.
4: واحد همبرجر للرئيس انور يا نجيب غير شكل.
9: شو استاذ اسامه؟ في شيء للصفحه الادبيه تبع بكره استاذ؟
10: ايوه نجيب، في محاوله. لازم تلفن على الجريدة تيلحقوها على الطباعة وفي قصيدة للملحق كمان
9: يعطيك العافية استاذ
4: يا هلا بالشيخ دعفوز
9: يا هلا بي يا هلا
0: بي
9: الله
0: هلا شيخ
1: اهلا شيخ ايه دعفوز how are you doing
9: fine والحمد لله
1: come on join me
9: one minute I want to speak with
0: alright
11: ليك طالع معي شي 49 50 سطر بتكفي طيب يلا اكتب حط لي بالاول ثلاث نقط بمعنى انه القصيده جايه من امتداد زمني مبتدئ اصلا في قصائد اخرى اكتب هلا لشوف يلا هوت سنونوتي على الرماد تناثرت صورا واوراق اعتماد كانت الساعة الرابعة وقتئذ وكنت أحادث التنين في أسفل الواد
5: زكريا
4: ويه
5: وين ويسكي
4: يلا شرب أنتو شرشية يلا
12: أقول خواجة أنتم
4: نعم
12: فضل. المشروع اللي طرحته هاد مش نهائي مش نهائي خواجة أنطون هذا المشروع ما هو نهائي لكن بالنسبة للخواجة عدنان في حال عنده اقتراح ثاني نقدر نبحث لما نشوف
1: أدري
0: جدد له كيس ولهرم
11: تأخر القطار تأخرت عن عرس الفحم لكنني مهما خذ سطر جديد سأنجب لك ولدا أخضر يا سنونوتي وأبعثه عميقا في البلاد كتر لي النقط هون عفوا سنونوتي لا تسأليني فليس لكل سؤال جواد أيوة جواد وحط لي جواد على سطر جديد
4: هاي زاك أهلا سامر
13: ليس لحظة ليك مرة رجع
4: مرة بكير
13: تيفاج تدي طب ليك مين كان معه جابي كان معه
4: جابي ايه كان
13: ده عادو
4: والله ما انتبهت يا سامر
13: أكيد مايك كان معه
4: مايك كان مايك
13: كان معه مايك
4: كان مايك
13: طب ليك شو قالوا لك قال لك شيء
4: سألوني عنك إذا مرات
13: ايه
4: سألوني مين كان معك
0: فحل
13: أكيد شام اثنين جمايكا لعونيك ايه
4: وطلفن لك واحد من بيت الخرياطة
7: لك وين صار الهمبرجر يا باشو يخني هو أهلين وينك يا مات لك يا أحسن متر نجير بهالبلد والله وين الهمبرجر
4: يا رضا شهلولو
7: عمالك شوي شو يا رضا شهلولو هيدي بتعملها مع زبونات ما بتعملها معي انا. روح انت لعنده وقل له
11: تنعناعي ابغضكم وكزوفا كمشاعل اليانسون العادية جدا على رصيف بحيرة المجد.
9: خي قل له بس يخلص الهمبرجر ببعت له اياه وما راح ابعت له اياه قبل ما يخلص زلمة من مكانكم.
8: لا يا نجيب يا خي مشي.
9: خي اذا بتريد شغلتي هيدي.
8: عال بس انت قاعد هون انا قاعد هونيك.
9: اذا قاعد هونيك انا صعب كثير والله. صعب
8: كثير.
7: نجيب. اهلين بالله. كاسك شو ما عم تشرب ايه؟
3: It's okay, thank you.
7: اخ يا راسي
11: انها اوهام مضادة للطائرات جف النسيم بين دجلة والفرات كدت ان لكن وسقطت من هذه نفرتيتي سقطت نفرتيتي.
0: طيب لحظة اين سجون زكريا
14: يا عيون زكريا
0: حكيني شوال
14: رضا
0: بدي اضطر اظهر هلا
8: كيف ما فهمت تعال شوي
0: بدي اضطر اظهر هلا
8: هلا ليش في شيء
0: في
8: هلا
0: شو بدي اعمل هذا الغلمانه معلق علي وهيئته مش طالب شيء زياده مش فارقه معه
15: نعم معلم
8: هيدا الغلمانه
15: نعم معلم
8: منيح بس كيف بقدر هلا مفضوحه بالمره القصه
0: شو بدي اعمل مصر هلا ما عنده غير وقت
8: ما عنده غير وقت شو بدي ظبط على وقته وانا قليل انت عم تصبر
0: روق هلا مش
8: يلا عندنا هالشغله شو بسموها هالشغله عم شغلين
0: طب بسيطه رح اعمل حالي مضيقه كثير من معدتك
8: لا راسك ضيقه راسك رح يفج
0: طب.
8: راسك رح يفج روح تمشي قدام نجيب بشكل كثير طبيعي وسمع انه ضيقه وراسك رح يفج شي بالمعمل نفس الشيء
0: ايه ايه ما بقى
8: فيي اوقف ما بقى فيي اوقف خليني اقدر يظهر هلا قبلك ضرب بعدين
15: نعم معلم
8: شو بقى؟ مش هيعطل ليه؟
0: مش مع أول راسي ما بعرف إذا رح فيه كفي
9: عم وجعك راسي؟
0: من أول السهرة مبلش بس هلأ زاد كتير عالمالتان صار بدي أحكي مسيو أنطوان بلكي بروح برتاح مش عم بقشع بعيوني بقى
9: همبرجر يا رضا
11: سلي الجيفة يا سنون وتلكحلية وتوقفي في جسدي عند تقاطع السكك الحديدية
16: ايه جاكسون لديسون سيبوكلا
11: السطر هلأ كله على 100
0: عطيني جزالي هلأ بالنسبة لبكرة شو بل كرفيت انت قبل ما ارجع
8: روحي مش عارفة لاش رح يجيني نام الليلة
7: شو مبين رايحة عدي
8: داية اشواي نفسها شيشة
7: شيشة مرحبا شيشة طمني انت نفسك كيف تعرف انك بتشبه خليفة بروسلي بتحبي تاكلي لقمة معي حبة بطاطا ما بدك بطاطا طيب شو بدك سافر حبيبي طم
17: يا حرام تفكرك فيرا كتير هو الودي كانت شوز عم تظهر مع غيره هي قالت لي عنه انه زنخ بيزنخ عليها خاصة إذا عرف صندلت مع حدا غير.
18: Well, he's bothering me. Throw him out, will you?
19: Oui. I know. Don't worry. روحي عادي أنت. نحنا نوزلون رجليه لفير. يعني نحنا نتفاهم نحنا وياه. Sit down, Laura. Sit down.
7: لك يا أرض حرسي ما عليك يقبش.
11: طيب.
19: زكريا.
11: طيب ليك. راح أعطيك هلأ التانية من شان الملحق. أيوة القصيدة. إيه القصيدة. ها؟ طيب ما تتأخر لأنه شرين تليفون يلا
19: بتروح بتحكي لهيدا وبتقله يحترم المحل اللي قاعد فيه ويحترم حاله وفهمه مين الست لورا يخلصنا من حركاته بقى
8: بس مسيو أنطوان إذا صار شربان نص قنيني لحد هلأ شوي صعب يفهم علي يجوز يفهم هو بس يجوز كمان أنه ما يفهم لو بتحكيه حضرتك افضل بيكون انا ما كثير بسائب على راسي ما بحبني
19: ما تدخلني بكل هالقصه يعني بترجيك انا روح قل له اللي قلت لك اياه وبس روح
11: يا راكبا زمن الليمون حول وكلما نهشك القرن العشرون بدل وتنصت إلى هديل الموج في ازدحام المتوسط عجل إني أرسل عبر جهاز اللاسلكي بعضا إلي وبعضا لألكي ايه لقلكي انا قصدها هيك فجي واعي فيها خروج عن المألوف وفيها تكسير للمقاييس بدنا نخلص بقى ايه رالي من الاول اشوف
8: رئيس انور نحن كلنا
7: نعم
8: بتحب زد لك شوية بطاطا
7: ليش هيدي بطاطا بالاول
8: معك حق هيدا الطبل جوا ما عم بيزبط شي رح يدوخنا
7: ولا اي بلي هيدا ليش ما بتغيروه عشي بهيك مطعم مثل الفرنيني لازم يكون
8: شو بعرفني يا خي بنحكي بنضل نحكي مثل اللطة ما حدش بيسمع
7: بسيطة نزل لي 2 ويسكي لهونيك على الطاولة
8: رئيس أنور قبل ما بدي أطلب منك إنه المحل الآن عنا بتعرف حضرتك محل محترم ونحن مثل ما كلنا نحن منعرفك هالإنسان فإن شاء الله ما تكون مزعوج
7: لا أبدا
8: مش مزعوج
7: أبدا
8: ايه ان شاء الله يعني انه ما حدا كمان يكون مزعوج بامرك انا
7: لك حبيب قلبي انت والله 2 ويسكي لهونيك ورتب لي المازة تبعهم بعرفك زوي اخو محلوشي رتبهم وليل عن اللي عبد لك ايه اسا شيل ما نفضى او حط ما نفضى حيصير معي حولة الحسن
8: عم تقل عليك بعرف
7: ماشي الحال
8: في الي طلب صغير عندك يعني اذا بتسمح
7: طلب
8: يعني مثل ما انت رئيس انور كيف انت هلا
7: تمام
8: خليك خلينا كلنا سوا تمام والست لورا
7: تمام والله
8: الست لورا هي الست لورا هالإنسانة المحترمة فمش مفروض إنه يصير شيء مش عم بقول لك أنا إنه مثلا يعني يصير شيء إنه تجي تنزعج هي هالإنسانة المحترمة تجي تنزعج من هالإنسان المحترم لشو
7: شو يعني
8: كيف يعني؟
7: هلا جاي حضرتك تعلمني علي لازم انا اعمله؟
8: استغفر الله رئيس انور فكره
7: شو لك معي انت ولا؟
8: منشان المحل انا منشان
7: شيل لي المحل على جنب مين حضرتك حتى تعطيني ملاحظه علي لازم انا اعمله؟ شوف شغلك وما تتعاطى معي احسن ما راسك هذا لزقه بالاناني
8: عيب هالحكي يا انور عيب
7: لك عيب. الله لك روح خي روح
8: رئيس انور هيدي ايدك
7: ولي قرب لقلك لهون شيل عويناتك احسن لك عملك
8: شيل ايدك
7: ولي شوفي صاحب المحل هاد انا هيدا المحل برمته بخمس دقايق لا يا زمك لا
8: قوم بقى
7: لك اخذ شرموطة لا
11: نقطع السطر هلا برجالك في حالة جديدة خلت هلا
20: استاذ يا استاذ ما بصير الا على خاطرك
7: شوفي
20: ما بصير الا على خاطرك وحياتك نجيب طول بالك
7: شو اللي بتمشي مين حضرتك بالهواي
20: استاذ انا مسؤول عن كل شيء هون ما بصير الا على خاطرك
7: حضرتك صاحب المحل شيء
20: لا استاذ انا مش صاحب المحل انا مدير المحل هون
7: اقرب لقلك لها فهمني شغيلتك انا ما حدا بيتعاطى معي ابدا واللي بدي اياه بهالمحل بدي اعمله
20: نعم هلا انا على راسي هلا فهمك اياهم كله سوا استاذ
7: وخاصه هذا السعلوك اللي عندك
20: هيدا خاصه
7: فهموا اي ساعه ما بدي بمسح في الارض
20: زكريا اسكت يا زكريا
21: Ladies and gentlemen, today's hits. Listen up. Today's hit radio. Tired of old tunes? Radio Delta brings fresh hits and energy non-stop. Radio Delta Lebanon, the heartbeat of the Middle East.
7: على راسي يا شيخ بس دول جرسونية كلاب لما بدهم يحكوا معي لازم يحطوا راسهم بالارض
22: طويل عرفتك
20: لا جيب في الراس يفوت على شغلك
22: انا
7: ولا بحسب على ما خلعك
22: انا بحسب خلعك ولا انا انا ما
20: انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي انا بحكي ان
2: انت من ايمتين صرت تظهر من المطبخ؟ ولك انت شغلك بالمطبخ وشو ما صار برا هيدا مش من صلاحياتك.
6: انا بس اظهر من المطبخ
10: خلاص يعني
6: كون اصلا ظاهر عن صلاحياتي
10: حاجه زينه.
6: اذا بينهن واحد من الشغيله اعتبر انه انا طلعت من المطبخ من صلاحياتي.
2: لا يا نجيب
6: والله انا هيك حالي لا تكون هيك مش الموضوع. هلا
2: بسيطه بسيطه نجيب حبيبي انت هيدا انسان حقير ما بيستاهل انك تنزل لمستواه. بتكفي شغلك الله يرضى عليك. يلا صبرني يلا يا حبيبي يلا عفان. لك انت يا ابني
23: انا بطاطا معك.
2: اذا بعد بيتكرر هالشي بالمحل انت تتحمل نتائجه وما بتكون مبسوط. لك انا قلت لك تحكي انا قلت لك تخنه.
23: هو افطر علي شو بسكت له؟
2: نعم تسكت له.
23: ما بدي اسكت.
2: لا بدك تسكت له. والله انا افطر علي وسكت له. انا مدير المحل فكيف انت؟ اي
23: سكت له سكت له بس اخر شيء هن لاخو الشرموطه.
2: فهمك؟ زبون عم بحط من جيبته، انت لازم تحط من حالك عم فهمك، ما بدي هالشيء تقرب المحل. تفضل كيف بلش يفرق الزباين، روح حاسبه، روح حاسبه عامل لك. رضا، كفوا شغلكم بشكل طبيعي.

0: يا باطل الله يستر يا رب. عمر
1: يا عم مين هادي ده؟
2: هاي اسوانة اجنبية كرامي.
1: وني فرجيني يا رجوب؟
2: من احنا ما عندنا شيء مسجلين عشريت هاي.
1: والله؟ حدا ابو شيء هون؟ دخلك زكريا ونون، قلت لي راح زكريا ده.
3: بعت وراه من المدرسة ابنه شكيب ضرب معلمي مدري لبطل.
2: لبطل.
3: شغلي ما عرفت على المظبوط شو.
1: ابنه شكيب هنا صغير؟ هالقد هيك هون؟
2: كبير. لا يا شباب. لا اتفضل يا افندي.
4: شو عم تاكلوا؟ كيف المعلم نجيب؟
3: احرق حريشك كيف ما بتكبسنا الا على الوقت. ليك بدي اسالك، انت حارس الشارع كله ولا هالطاوله بالذات؟
4: لا والله جيب بدي اشوف معلم زكريا. ونو مش هون؟
3: هلا بيجي. في شيء؟
4: لا شفناه زبون كان قايل لي بده يبيع السياره.
3: عود طيب.
4: لا ممنوع.
3: بدك تنطروا عود.
4: طيب بقعد شوي معكم. مش
5: ما في يتأخر يا شباب، ما بقدر، عندي شغل وما بقدرش.
3: لطف الله أفندي، رامز باشا بيكون ابن خالته لزكريا.
1: شرفنا يا خيي.
5: والله تفضل.
1: الله يحفظك.
5: تفضل تفضل
1: تفضل
5: تفضل.
1: تشرب معنا نقطة؟
5: ممنون وحياتك. ما
1: نقطة له؟
5: إذا شيء نقطة صغيرة بس.
3: ما هي صغيرة النقطة اللي عم بقول لك عنها.
5: كيفكم انتم؟ ان شاء الله منيح. ماشي
3: حالك. اشتقنا لك والله.
5: خلي لي اياك بالاذن. شو قصبي؟ قلت له انا بلا ما يبيع بعد جديدي حرام.
3: قلت لي بده يبيع السيارة؟
5: حرام لأنه مش
3: معنى. ايمتى هلا؟
1: دق لي هالأمة.
5: سيارة.
3: جو. خيل تفلى؟
5: متى بيقول
3: خيل تفلى؟
5: ايه.
3: بدق لي هالأمة؟
5: ايه.
3: عم أهلك. عم أهلك.

0: خيي مش هلا درس الانجليزي عجي خيي ما يهمك انت ارتاح.
1: عم تدرس انجليزي؟ لا
0: مش بدرس بس معنا ازاحه لندن.
1: ولا شو هالانجليزي
2: طموح
0: خيي؟ العربي بالمحل حقه 300 ليره. عم بدرس بلكي هالانجليزي بشقله شوي.
2: طموح خيي. زكريا اجا.
1: ولك وينك يا زلمه؟ جبنا نتفة قصبك.
2: تفلى خيي تفلى تفلى. هيا زكريا اجا، ما بدك تشوفه؟
3: بدي احكيه ضروري. اوعى روح انتبه له.
2: يا عم اهلك شو بيك نازل فيهم ورا بعضهم؟ شو عم تعدون؟
1: عاد عاد
2: طمنا هلا. ها طمنا شو صار بالمعلم؟ ان شاء الله مش معوره.
4: اي معوره اي. كيفك لطفلا؟
3: شو مين خير ان شاء الله؟ شوف مين
1: ايه شو قصة شاكيب كان عم بيقول لي نجيب دخلك هلا؟
4: خي هذا الظاهر فهمنا القصة المزبوطة رجعنا.
2: ايه
4: هذا الظاهر تريلك كينين بالملعب وابصر شو غلطة النظرة وعطته ملاحظة لشاكيب انه عم بيتوحشن باللعبة.
2: ايه
4: ثاقبت الفوتبول معه وشبقه فيه عن صدين وجهه. بلعت لك الصفارة يا معلم ولحقته علقت تصوفر وتركض وراه. صار كل ماله يركض وشو بده يعمل؟ سامع شي عم بيصوفر ولاح وشو بدك يعمل؟ قال لك بدها طلعتني بدها تزنقني بشي زاوي شو عمل؟ الله لهمه ما تكون كسلان يا شكيب. فطل من وراها صحبها من شعره ولبجب الارض. قال ايا معوره ايا والملعب زفت بك تقول ايا معوره. هذا كوع من هون كوع ايدا؟
2: ايه
4: ما عاش في كوع دغري ايدا صاري.
2: يحر
4: شخط له جبينه
2: كمان.
4: هاي صابونة اجرة بعدهم لحديت هلا عم بفتشوا عليها.
1: شغلة كبيرة يعني.
4: يبقى انا بس شفتها للمعلمة خبط على راسي.
1: يا لطيف شفتها انت للمعلمة؟
4: شفتها ولا بتقول كانت معلمة؟ يا
1: لطيف لا يعني انه شفتها تفهمت انت وياها حكيت معها يعني؟
4: شفتها حكيت انا حكيت هي بتحكي بتصوفر ما عادش تحكي.
2: يا حرام
4: حكتني المديرة قالت لي قلت لي هذا ابنك بعد رح نعطيه مهلة هالجمعة.
2: ايه
4: هالجمعة هاي يا وبده يتغير يا فتشولو عشي مدرسة تاني يعني تيتغير بجمعة صعبة. هذه شغلة مفهومة بدنا نغير المدرسة
2: طبعا.
4: ونقلت لي علاماته تبع هالجمعة ورقة يحرق عرضه ولو عنده شي بعوض عن شي. كان بيقول الواحد لك العلامات
2: فرجين تشوف
4: لك ملا علامات
1: مش منيح علاماته. ها
4: ما فيش علامات. رفقاته عم بياخدوا العلامات كلها مش عم بيبقالوا علامات.
1: طيب قعدت حكيت معه انت حكي معه انت هيك نتفي فهمه ورشده نوره عصالحه من ولد هذا
4: كثير تحكي شغلات كرمز انت. وين
1: شو هاي هون اخذ نص
4: واحد
1: نص هاي هون
4: نص
2: شو ولا
4: ايه بس هوا 10 نجيب.
2: شو يعني
4: العلامات؟
2: ايه
4: هوا العلامات 10 هي النص 21
2: منيح يا زلمه بس هون نص صفر صفر نص واحد صفر
4: نص كلهم 10
2: واحد نص صفر نص اثنين تحت الصفر. معقول شو عم يدرس بسيبيريا الصبي؟
1: إذا هيك لازم تنتبه له هذه العلامات مش منيحة كلها رطوبة. ها ومن ضرس هذا شيء
4: رح يمرضني يلعن بي بي ورح يمرضني. شو بده شو فيه براسه ما بعرف شو فيه براسه ما بعرف.
1: لايك بكرة إذا ضل مقصر دخله على الصناية سنتين زمان بيصير معلم كهرباء. لايك هو الصبي ورش أنا بعرفه بيصير يعربش بيصير يشتغل هيك توصيلات تمديدات عصته على عوامي عواميد الكهرباء ما بتعرف من عمود لعمود يمكن يصفي بشركة الكهرباء.
3: يا ما شو شو
1: هلا لايك جاي لك فرن روح ما تحرم انت مركز ليه
2: تمزح هلا
5: فريقة
4: هلا فود اجت المجدلية. هلا قوم يا رضا يا خي قوم شوف شو بطل ما قالش لبطان
1: دق لي هلا امين.
3: هيدا شفنا لك الزلمة
4: ايه
3: وحكينا له عن السيارة. قلت له انا السيارة كنت بدي اخذها لإلي نظيفة وصحابها نفضها كلها سوا من شي شهر وقال موافق بس بده يشوفها.
1: نجيب ما تصغر فوت جيب لك شي خاصة بعد الله. إذا لم حشتك له خاصة ودي خاصة للمحل وكمنيح للمحل جيب لنا وحدة ولا يعني ما بدك بس ودي مدفوع حقهم صار
3: بالضبط
1: وما تفعلي حقهم لإلي.

0: تقريبا.
1: جيب لنا وحده نص ليره عمرها ما تكون. هي نص ليره هيدي الخس بتعمل لها شي 4 صحون سلطه بالمحل.
2: ايه
1: وصحن السلطه بليرتين يعني هاي 8 ليرات مش نص ليره.
2: العمى شو هالخبريه هاي؟ ما سلمتك اياها من ربع ساعه بنص ليره، هي ساعه صارت 8 ليره
1: من ربع ساعه لهلا بس فادت لجوا نص ليره مش هيك؟ هلا تطلع من جوا وتقابلك بدها 8 ليرات ولا ما بتقابلك؟
2: العمى ولو بربع ساعه من نص ليره ل 8 ليرات؟ قديش الساعة هلا يا عمي؟
1: شو فكرك خي رامز كل شيء غلي بعدين هو مطعم كل شيء كمان يعني
3: اكيد على اساس بلا الجوانب
0: خي عال بس انت فكر فيها، انا قلت له الشغل السيارة مش ماشية، صاحبها انا بعرفه ما بيستعمل من البيت للشغل مش شغله
4: اوف اوف
3: ايه
4: هلا
3: مش
4: هالحديث تغير الهواء
0: لا انا اكيد صراحة
4: اتغير هواء انا سعر كل شغلي غلي اتغير هوانا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا صارت حياتي كلها شي بهدلي
3: دبر الله
4: وبعدك عنيد يا رضا.

0: قلت له جيبون.
1: لا عم فهمي عربي اشتلق نجيب انه في شيء. بقت ورد محمولة بعدها بس مكتوب لشو هالمكتوب؟
0: بقت ورد وما مكتوب ايه شو فيها؟ هن الاجانب عندهم هالشغلات طبيعية.
1: لا مش طبيعية، بقت ورد اذا شي بشق فيها كارت الوحيد. بس مكتوب هالطول لشو هالمكتوب شو؟ شو بعت لك فاتورة كهربا بقتلي لي مفهومة؟
0: ليك ما تفسر عزوان. المكتوب انت استلمته وشفته وترجمت لك كل اللي فيه. يا عندك سافية يا ما عندك.
1: ولي انا بحالي ما عندي ثقه بدي اوثق فيك انت.
0: ليك بترجيك قطع لي هالسيري بقى.
1: لا بدي اقطع السيري.
0: انت عارف شوف ما تسالني. يا موافق على شغلي مش موافق؟ ولك اعتمد مره وخلصني.
1: ولي الله موافق انا موافق بس مع الشي مطرح اطلع فيه مع الشي واحد حط عيني بعينه. لا مش موافق. هاي عيشه هالعيشه انا اعصابي بضل باش بدي هالشغله بدي ارتاح.
0: طب شو بدك؟
1: بدي ارتاح.
0: بدك وقف شغلي؟
1: ايه؟
0: من هلا بوقف.
1: شو يعني؟
0: بدك نرجع مثل ما كنا؟ مثل ما بدك. بدك نرجع نحشر كلنا سوا بهالأوضة؟ شو؟ قادر تعيش ولادك وحدك مثل الخال؟ تفضل أنا هلا ببطل.
1: هلا
0: بدك ارجع طعمي فد ولا أمي كلها خبز بخبز، وإذا بلعت أضربها؟ بدك؟
1: هلا
0: أنا اعتمد. شو فكرك أنا مبسوطة بهالشغلة؟ هيدي بنت بدها تكلف مصاري لحدا يحبها، بدك ارجع لبسها جزمة كاوتشوك؟
1: إيه
0: شو يعني؟ شو عم بعمل أنا؟ عم جرب بيتنا نقدر نقعد فيه مش نهرب منه. عم جرب نطلع من عيشي انت وحدك مش قادر لا تطلع ولا تطيلعنا منه. انا اللي مضايقة اكتر منك، انا اللي عم بحمله انت ما بتعرف شو هو. انت بزيتك بعد فيك ترجع للعيشة اللي كنت عايشها؟ سكوت دخلك.
1: ليش انا اللي عم بحكي؟
0: ايه بتضلك تحكي.
2: ايه خواج عدنان ملاحظ كيف الشيخ دعفوس مزقزق الليلة؟
3: ليك توني عيد لي زكريا شوي
2: تنكرم عينك
4: خواج عدنان. ايه معلم زكريا في خواج عدنان
3: حاجة زينة
4: تركوا شي بلاك نكلم
3: شيخنا. بتعرف البرمن اللي عنا شاب كتير حبوه؟
2: هذا اللي يساعد ثريا.
3: ايوه هذا هو. يا هلا بزكريا. سلم على الشيخ.
2: شيفك يا زكريا.
3: سلم على الشيخ.
2: شيف الصحة.
3: سلم على الشيخ. سلم على
2: الشيخ.
3: ليك يا زكريا أنا حكاني توني عدة مرات بخصوصكم وبخصوص الزوجة. وأنت بتعرف إنه ما كان في مجال.
1: نعم.
3: بس هلا صار عنا شوية تغييرات وفكرني لكم بحالنا. وان شاء الله قريبا جدا ببلغكم توني يلي اتفقنا عليه. وما راح تكونوا الا مبسوطين يا زكريا انا اكيد.
1: الله يخليك خواج عدنان. الله يحفظك.
3: انتوا تستاهلوا اكثر. ونحن شو ما عملنا ما بنقدر كيف.
1: عفوا خواج عدنان.
3: انتوا المحل يعني محل لكم يا زكريا. هلا يا زكريا اذا ما في ازعاج بعد شوي بركي بتيجي ثريا ترقص لنا شوي. حط لك شي شريط شرقي وقل انت لنعمل جو حلو للشيخ اذا ما في ازعاج. في ازعاج يا زكريا؟ في ازعاج يا ابني؟
2: في ازعاج تنزعج شي؟
1: لا ما في ازعاج.
2: ما في ازعاج.
1: عافيك
2: برافو عليك.
1: عافيك.
5: تشينج توني بليز.
2: يس مدام لورا تكمل
3: وكاسي انا كمان يا توني.
2: ايوه
3: وخلي نجيب يعمل لنا شيء صحن بطاطا. صحن
5: بطاطا
2: كاتشب. انا هلا شخصيا
3: بدي كاتشب. ايش يا شيخنا شحننا فيهم يا يلا. فمثل ما قلت لك اول ما بلشنا الشغل سوا نحن بهمنا الناحيه المعنويه بدرجه اولى والمساهمة بازدهار البلد عندكم. والمادة هيدي شيء ثانوي. المادة مش مهمة. مصاري بتروح بتجي بيبقى الإنسان.
2: يبقى الإنسان.
3: وإن شاء الله هالأوتيل بيكون مفخرة لإلكم ولإلنا يا شيخ.
2: وين الموسيقى؟ وقفت الموسيقى. لو بشريط. لو بشريط يا رضا. لو بشريط يا رضا. شو بدي أقول لك؟
6: نعم.
7: تمام
6: الحمد لله.
7: هيك مرق رجيه؟
6: كيف حالك؟
7: مرق رجيه؟
6: مرق بخير.
7: يا معك يا رجيه معه.
0: واحد جي ان بي على السريع لهارود.
6: واحد جي ان بي على السريع لهارود. عجل شوي. زكريا فوت انت خي فوت الله.
5: زكريا اجوا بسيارة مايك ولا بترانس ام؟
6: بعتقد اجوا مع الخضر.
7: اجوا مع ستيف
6: من الخضر.
7: ياك مين كان مع ستيف ميرنا؟
6: هيك
7: مع ميرنا؟
6: ستيف؟
7: ايه ستيف.
0: كيف حجمه؟
6: منو ما شفت ايه ستيف؟
7: الخضر هو ستيف.
3: بطاطا لمين البطاطا؟
6: بطاطا لمين البطاطا؟
2: بطل خوش عدنان
5: كاتشو
2: كاتشو كاتشو نجيب أمين شغل.
3: يسلم وين الشوك؟
2: شوك شوك.
3: بالنسبة للمشروع شيخ،
8: ابغى اقول لك بالنسبة ل 125 طابة خواجة عدنان، اقول لك يبقى المهندس الكبير.
9: نعم شيخ.
8: اتكلم من خواجة عدنان، وش تبغي؟
9: يلا
8: وش هذا يا شيخ؟ تدري المهندس الكبير هذا اللي يسوي المطعم، ويبقى انك تطرش لي طاقم الخدم اللي يدرون شكل العمل، ظروفه، مشاكله. من ناحية الكلفة أني على استعداد أغطي الكلفة قدر ما هي. لو تدري خواجة عدنان، هذا الفندق، هذا الفندق رايح يكون واحد زين عندنا، وبالطبع هتبقى دعاية زينة بحق شركتكم. بالفعل شيخ دافوس، أني لما كلمت الخواجة عدنان شافهم افتكر وقال لي فكرة زينة. نحن شيخ افتكرنا نتعاون نحن في الريان العظيم المشهد بالاستقامة وبروح المغامرة اللي عندك. فكر خواجة عدنان اللي قلته يومه.
10: أو داني ملك الدسوة.
3: مين هذا يا توني؟
11: حيبان.
8: حيبان حبيب قلبي شو
11: جيت امي؟
8: ايه والله هلا جبت وجيت.
3: نجيب شوي
8: حط لي شي كيس هيك عصابك. شوف
10: يا خليا
8: لزيزين هلا جينا يا زلمه. لزيزين شو بدك بقدروا الواحد؟ هيني انتم ما بتختلطوا بعيله مسويه؟ بحس حاله الواحد هيك على مستوى ما ادري كيف. والله شفت انا اذا بيصير لي شي شغله ببيروت بدي اترك هالجليلي فوق ضمنهم الحرق. في احسن منها اذا صرت اشغل ببيروت.
3: شو بدك بهالشغله؟
8: افكر اشغلك.
3: شو بدك بهالشغله؟ انت هيني فكرك تقعد على البار ويجيك 100 زبون كل واحد عنده قصته وهمومه وبدك تفوت معه بقصته وتسير وتطيب له شو ما قال؟ هيني كيف ما التفت ما بتعرف شو بيه وبلغته، واذا سكر شي ساعه وقام سبك بدك انت تعتذر له، واذا ساعه مضايق مش شريك لقاله لبناني وقام سب البلد بدك تسب البلد معه لانه باخر السهره هو اللي بده يدفع. استهونا انت هالشغله وعالطالع والنازل بدك تهز براسك نزول
8: شو ما كان يا زلمه. بيضل الواحد اسمه بيروت. هلا عندك ناس من كل العالم. شو بدك تقول لي فوق احسن يعني؟ مش بعدين خدها انت من ناحيه. هلا ايش بدي ضل انكم شو قصي انا؟ ولاحق اسعار الجيمي بتطلوع؟
3: مزبوط.
8: بدي شوف بدي عيش. هون غير شيء، شغله محترمه بتعرف حالك بتوقف مطقم بابيون. زبوناتك كلهم بلا زغره معروفين، مدراء بنوكي، مصين سفرات، شركات. بكفي بتطلع براني قد ما عايش.
3: بلا سيره لا.
8: ايه زكريا كان قاعد فاو، شو طلع منه؟ لايك هلا. صار عنده بيت وفرش، موبيليا، سياره. قال له يرجع تشوف هالضيعة، بيرجع هلا فكرة؟ والله رب ربك ما بيرجع.
3: فوت هلا، فوت.
12: انا بكون عم بحكي بالنسبة للمشروع. عملت لك تقديرات أولية عن تكاليف المطعم. إنما لسه كتير تقريبية يعني، لكن في كل الأحوال تقدر تاخد فكرة. حضرتك قلت لي عاوز مطعم الأوتيل يبرم.
8: طبعاً طبعاً خواجة عدنان أبغاه يبرم.
13: علي للعشق جاب الأرض عدوى يعزيه واللي جماده.
2: يا زكريا لا
12: اسمع اسمع يا توني.
2: نعم خوش عدنان.
12: مين هذا اللي عم بغني جوا؟
2: هيدا نفسه تبع الخضره اللي فات هلا.
12: هيدا رامي.
2: ايه هيدا رامي.
12: طيب روح جيبه قل له خوش عدنان عايزك.
2: بس خوش عدنان مش معقول ولابس هالطاسه على راسه.
10: اوه هيز فاني برينج هيم.
12: مش مهم روح جيبه.
2: علي رامز
12: احسن بضحكنا شوي بعدين بتسلم زبونات شوي.
2: سلم على الخواجه يا رامز.
12: كيفك يا رامز؟
8: كيفك خواجه عدنان الله يخليك.
12: طبق فيها كيفك؟ سمعناك عم بغني هيك اشياء جبليه. فيك غنينا شيء؟
8: والله خواجه عدنان انا ابنش انا هيك شوي كنت طالع على
12: الضيعه. وقفوا المكنه.
2: وقف المكنه يا رضا. وقف المكنه يا ابني.
12: شو مكانك؟
2: شو مكانك؟ ما تستحي ما تستحي غني يلا.
13: اوف اوف نكبني الدهر نكبني الدهر بمصيبي مش الشيء، وانا انحبيت حبيتك بشل شي.
12: هلا رامي.
13: جابوا الطبيب تيشلي مشلي شي زاد الهموم عقلي.
2: يلا قلنا شيء ما في استيارانة.
11: عهدير البوسطة اللي كانت نقلتنا من ضيعتنا

عالية شو حلو.

Thank you.

0: شو يا زكريا؟ قلت لي بدكم تحكوني شو القصة؟
1: بدنا نحكيك بالنسبة للمعاش.
0: نعم.
1: خواجي عدنان من فترة بس إجا سهر بالمطعم وعدنا بزودة وقالنا قريباً بنحكي على أساس جديد وراح الوقت وما حدا قالنا شيء، فبدنا نعرف شو صار.
0: مزبوط الحكي. بالفعل نحنا من بعد ما اجتمعنا فكرنا بقصتكم وفكرنا لكم بحل، لأنه فعلا هممنا نساعدكم قد ما فينا.
1: الله يخليك مسيو أنطوان.
0: بادوكوا ليك يا سوريا. بدكم تطولوا بالكم علينا شي 6 أشهر، لأنه خواجة عدنان استلم مشروع أوتيل ومطعم بالخليج، بده شي 6 أشهر تا يخلص بعد. وبالنسبة للطاقم الأساسي اللي بده يمشي الأوتيل، عم بيفكر خواجة عدنان ينقيه من خيرة الشفية اللي عم بيشتغلوا بمحلاته ببيروت. فجينا قلنا تفضل، جينا قلنا ليش تا نبعت حدا غريب ويستفيد؟ لا، منبعت زكريا شيف ديرون بمطعم الأوتيل، شغلي على مستوى، في تحت إيده 3 جرسونية ومطعم شي كتير مودرن وفخم وبيبرم ومعظم زباينه أجانب وما راح يتغير عليه شي كتير، ومعاشه 2000 ليرة، آكل شارب نايم ما بيتعرف بشي. وأنت هون بيضلوا رضا ونجيب وبتستلمي البار وحدك. نفتكر فرصة مهمة لإلكن هيدي، مع شاين عبعضهم بيصيروا عازمين ومشاكلكن بتنحل نهائيا، وانتو فعلا بتستاهلوا. فشو رأيك؟ شو رأيكن؟
2: عندك فكرة مسيو أنطوان كم برمي بيبرم بالليلة هالمطعم؟
0: عالمزبوط لا، إنما على ما يظن إنه هو يعني أكس، هيك اللي فهمت أنا. على كل إن في مهندس اختصاصي لإله، هو بيعرف وفينا نسأله. هلأ المهم شو رأيكم بالفكرة كفكرة؟
1: يعني ما بعرف مسيو أنطوان.
0: نعم.
1: هو طبعاً هيك المعاش بصير كتير مرحرح علينا. بس إنه زكريا يروح على الخليج وأنا والولاد هون، معقول هالعيشة بتشوفها حضرتك؟
0: إيه بوركوا با يا سوريا، بوركوا با. صدقيني هيدا أنسب حل لوضعكن، صدقيني. يعني هون بالنسبة للمحل قصة زودي ما تبحثي، ما هيدا المحل هالقد بيحمل. المحل مش عم بربح يا سوريا، وحياة ولادي. يعني جمعة الماضي ما بدي قلك، بخاف إنك ما تصدقيني، جمعة الماضي حطين من جيبتنا ومش عم بكذب والله العظيم. وهي زكريا اسأليه معه خبر، مش هيك يا زكريا؟ بخصوص إنه وقت اللي ها شفت كيف؟ بس شيء مثل الكذب.
1: أنا كان فكري تعرف بضل الواحد بلده.
0: ما أنا معك يا سوريا، أنا معك، بس شو حنا ببلدنا نحنا؟ ولك لا مواد أولية عنا، لا زراعة عنا، لا صناعة عنا، ما فيها شيء هالبلد. فعم نضطر يسافر الواحد. طيب ولاش لا؟ بيطيلع مصاري الله، بيرجع عبلده، بيفتح مصلحة، بيطور البلد. شو بدنا نعمل؟ هيدا البلد. وطالما مواد أولية ما عنا، لك هو البلد ما بيحمل. بدك هالمحل يحمل؟ أي أي أي أي أي، تأخرت أنا، لازم أمشي. فكر فيها يا زكريا، وما تتسرعوا دغري وتقولوا لا. عامهلكون بعد معكم وقت. يلا بونوي، انا ما بدي اياكم الا تكونوا مبسوطين. يلا ارفار.
1: شو هلا؟ شو قولك؟ شو رأيك انت؟
2: بدك شو هي المواد الأولية؟
1: هلا سألتك سؤال أنا، جاوبني.
2: لا عمهلك، طولي بالك شوية. العمى وينك رايحة أنت؟ ولبلد ما فيها مواد أولية بدنا نشوف شو بدنا نعمل. قليلي أنت على الشغلات. ولا عمي ما انتبهتي له؟ يحكي يحكي وبس يجيب سيرة المواد الأولية يتطلع فيه. شو مفكرني المسؤول عن المواد الأولية؟ لكن المواد الأولية من المصيبة جديدة يا جماعة.
1: طب روق هلأ وخلينا نفكر بقصة الخليج. والله تعا فكر فيها مش هاني. 2000 ليرة اكل شارب نايم.
2: حلو كتير والله. انا اكل شارب ونايم بالخليج وانت وحدي كان ورا البار عم تبعطي 100 قارع بيفوت على المحل بالنار.
1: ولك هلأ في 2000 ليرة بدك شو بك قد ما عايزين وبزيادة. وبعدين انا ما عايشي هون بصير 900 ليرة.
2: اكلي شربي نايمة. وانا نايم بالخليج. عارف انا ما تفكريني مش عارف. بس انت بعدك مش عارف شو قصتي انا. مش مخبرك قصتي انا بعد. انا ما بدي اروح على الخليج.
1: لا يا طيب.
2: والله. لانه.
1: شو؟
2: لانه بدي اشتغل هان انا والله ما بدي اروح على الخليج.
1: شو يعني بدك تبقى هان؟ منه محترق سلافك هان.
2: تعودت يحترق سلافي هون مش بسهولة فيه غيره.
1: طب شو يعني بدك اني ضل اشتغل هالشغلة؟
2: شو بدك تعملي طيب؟ لا زراعة في ولا صناعة في ولا في مواد أولية.
1: يخرب بيتك.
2: ما فيها شيء هالبلد. بقولكوا أبا يا سوريا. بدك تعملي السبعة ودمتها على الأراض بس أنا على الخليج مش رايح.
1: لوي على حالك شو عم تحكي؟
2: أنت سامعة بالسبعة. بس مش سامعة بدمتها. السبعة ودمتها بدك تعملي بس أنا على الخليج مش رايح.
1: وليه أنا مرتك؟
2: أهلين.
1: يا زكريا يا حبيبي شغلة صعبة بس شو بدنا نعمل؟ تشتغل لك سنة وبترجع.
2: شو عامل الليلة؟
1: ما عامل شيء.
2: الله بس تخلصي من هون شو عندك؟
1: ما عندي شيء.
2: وين ساكني على المزبوط؟
1: ولا قداش ربان الليلة؟
2: 11 كبسة.
1: امشي امشي.
2: مطعم بيبرو. ايش سختك؟ اوه راسي بعد بيحمل مطعم عم يبرقون.
1: يلا عنا 6 أشهر بعد بنشتغلوا مثل ما كنا وبعدين بنرتاح وعنا كل وقتنا لنفكر على رواق.
2: اروق من هيك يا روحي.
1: يلا خير خير
2: ان شاء الله. الخير الخير لقدام.
1: طب لك
2: شو
1: هلا بالنسبه لبكره؟ شو
2: بكره؟ السحب.
1: موت الضحك.
2: لوين الله؟
1: على البيت. عوان
2: عبات مين الليلة؟ تفضل. ايوه تغنى. ايوه عمالك عمالك
1: خير
2: يا عم بقلبك. شو بسي شو هاي برقبتك ليه؟
1: وين؟
2: هاي التضاريس كلها شو هدا؟
1: ان شاء الله عن هاي عم تحكي.
2: عن هاي شو هدا؟
1: أول مرة بتشوفها؟
2: أول مرة شو هدا؟
1: من أنا وصغيرة.
2: من أنت وصغيرة؟ من أنت وصغيرة في منو نودة؟ من أيام الطفولة بغت شو رأيك؟
3: من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: متعاقب أنا متعاقب أنا في أصل الصورة. عاهدت اللوز والأشياء الأخر بأني غدا على قرميدك المهزلة سأمتطي أمتطي. أين أمتطي؟ متعاقب أنا فيك يا أينك، يا أينك من أصل الصورة. تسكنني اللا مركزية. يا أينك، يا أينك يا بهية، خبريني، هل ضجعك الهاتف وسط الرياح المنافقة؟ عفوا اخلعني عني يا فجر المسامير، وأغرق أغرق بعيدا في أصل الصورة، إنها المهزلة الأخيرة.
1: عراسي استاذ، بس إذا ممكن شو بتقصد بأصل الصورة استاذ؟ هذه ما فهمت أنا. ما
0: ساورتني شكوك الصوف، ساورتني شكوك الصوف، وكان هيلا سيلاسي جاثما عند باب المستودع. مهلا يا زهرة الناريت، أبرق لهم وقل لهم حذاري زهرة الناريت، حذاري شكوك الصوف.
1: لهم لمين يعني لهم؟
0: معذور أنا، معذور أنا، أفلا تعذريني؟ أفلا تعذريني بعد أن سقطت حتى الأزل ولم تزل تسقط حتى الريش صورة الأصل من أصل الصورة؟
1: لحظة بس،
2: ما بحب أقطع لحالي، اتركوني لحالي. فشل رهيب. أنا الحياة.
1: ألو، إيه كيفك؟ نجيب كيفك؟ وين بدو تلفن امبارح؟ صحيح؟ من ايمتى؟
2: اخلع عنك هذه البلابل المشبوهة، فإن اللون السابع بعد الألف أرجواني.
1: لا كيف خي؟ أمل، أمل، اسمع اسمع اسمعيني منيح، اسمعيني منيح. نهلة ما بتسوى، صرت قايل لك هالشي مت ايه، نهلة ما بتسوى، بتقعد تعلمك روايات وحركات. بلا ايه بتعلمك ياهن؟ هيا حركات، حركات، كل هالحركات. ليش ما تلفنتي امبارح بالسهرة طيب؟ شو بو خيك بدعوس وشو بده؟ الو؟ الو؟
3: شو سكرت؟ لا سكرت.
1: لك عندها هاي صاحبتها نهلة،
3: ايه؟
1: تقعد تعلمها كيف بدها تعلقني زيادة. قال بس هلا بتشوف، خمس دقايق بترجع بالتلفن، هلا بتشوف.
2: ثديك الحبق عبق.
1: خد
2: ايا نهلة، مد وجزر بات الورق، فاستحلى يا مرحبا اهلا وسهلا. انسوا كل يلي رأيت لكم يوم، هيدي المحاولة رقم ثلاثي عدلت عنها. هلأ بس رح تحكي على التليفون يا نجيب، لمعت براسي صورة جديدة، عجبتني كلمة نهلة. نهلة فيها جرس معين نادر، عامل عدة محاولات على كل، راح أقرأ لكم واحدة غيرها. عدوا شبكن وقفين، عدوا.
1: عمالك عمالك عمالك، شو هن هلا؟ انت كم محاولة عامل؟
2: عدة محاولات موجودين.
1: رالي المحاولة الأخيرة فرد مرة، بدي شوف لهون وصلت. هن محاولات يعني؟ محاولات شو؟ شو عم تحاول تعمل انت؟
0: عم حاول اوصل للحالي.
1: اي حالي؟
0: ما في حالي معين نجيب، الحالي بحد ذاته. هلأ أنا بعدني مش بالحالي، عم بحاول، وكل محاولة هي محاولة نحو الحالي.
1: إيه بس مش حالي هادي.
0: شو بتقصد نجيب؟ ما فهمت.
1: بقصد إني ما فهمت، صرت عامل عدة محاولات أفهم. أنت شو بتقصد؟ مش عم بفهم شيء.
0: يعني عفوا نجيب، بس يمكن هودي مش لألك.
1: مش لألي؟ شو قصدك يعني؟
0: قصدي إنه مش من مكاني بيقدر يفهمن، والدليل على ذلك إنه أنت مثلاً ما استوعبتن. هو عظيم بيكون إذا فيك تستوعبن، بس بالأساس يعني بالأساس مش مطلوب منك أنت إنك تستوعبن.
1: مش مطلوب مني؟ لشو بتعيطلي كل مرة وبتقرالي معيطلي تتقلي هودي مش لألك ومش مطلوب منك تستوعبهم؟
3: لا يا نجيب، لا
1: نجيب. ليش شو قص الصورة ولا؟
3: لا يا نجيب شو بك؟
1: كيف ما بقص الصورة ولا؟
3: لك يا نجيب.
1: أي صورة؟ صورة مين ولا؟
3: لك يا نجيب.
1: صورة مين ولا؟ أنا ما بفهم.
0: نجيب يجوز يجوز إنه أنت ما تبعتني خي نجيب، مش ما فهمتني.
3: عيب يا نجيب، عيب.
1: عيب لو
3: الصورة
1: لك عيب.
3: الصورة
1: اسكت أنت.
0: الله عيب. ما في شيء نهائي، ولو يا نجيب لابد من محاولات أخرى. أنا هودي يمكن خزي نصهم بعد، ما حدا بيعرف
1: هزيهم كله. ليش هتخزي نصهم؟ طلعوا ليه كمان؟
3: لك بسيطة يا نجيب يا خيي. لك حكيني كلمة هلأ، شو بدك فيه؟ لك؟ شو قلت له تطبشي الخط؟
1: شو بعرفني شو قلت له؟
0: جهل مطبق بيقولوا لك الجماهير. قال
1: ها عب إلا أنه تعال هون. فين بدون ما تدفع كمان؟ شو أخذت؟ شو أخذت؟
0: ثلاثة بلاك ليبل.
1: هات 15 ليرة.
0: أي دون على حساب؟
1: هات 15 ليرة.
0: هاي 15 ليرة. كسحتني الأحجام وخبيت شريدة على
1: شريدة على يدي. يا زلمة أستاذ كبير هيدا، كيف تعمل معه هيك أنت؟
4: ما سمعت شو قال لي؟ استاذ كبير شوف انت مع صايده، وين تشوف انت؟
1: والله عظيم يا صايده، كلها معاني وعبر، بس بدك مين يفهم بس.
4: هيا معاني وعبر يا رامز، شوف انت انت تشوف.
1: لك شو بدي افهم قليلي انت كمان؟ هلا نحن بنفهم قدو كنجي؟
4: ما بدنا نفهم قدو، بس بدنا نفهم عليه.
1: ما بنقدر، ما بنقدر. هيدا واحد داهي، هيدا مخ. انت شايف هالكلمات اللي استعملها؟ كلها مغازي مبينة بدون ما يفهمها الواحد. المهم هو عارف شو كاتب.
4: طيب مين بده يفهمك؟
5: دخلك زكريا منو يا زلمه، ما طولش.

0: لا لا صار تعمل 90 على البريمير من بعد ما لغمة لغمة وركب لها جنوط عراض خزيئة صاري
1: فحل
0: والأحد بس كنا عند سيرش باللوكال مرق علينا وطلعنا فيها على الشاليه عم قلي كل الطريق زيزقة شو بدك بحيش هو أكتر من قابل
1: هو شفتها مبيو ما هيك؟
0: لا بيو طلع جنتلمان معه وقدم لي اياه هدية
1: ماكسيموم فحل بيو
2: عفواً فستي؟
0: انت يا فني؟
1: جن بيبري
0: حليك شو اوكي شام تشيلو
3: حسبي الاستاذ يا وينك يا كابتن؟ تعالي قدف لك في شخطورة جزر صوبي لأنه بلش يشح نظري
4: Oh, sorry, we don't have change.
5: I don't have to.
4: يا رضا نط على الترمبة خلي يصرف لك فيها 50 و 15 بسرعة.
3: عمالك يا رضا إذا رايح على الترمبة في إلي طابع أخضر عندهم ما أخذته. قل له لهجلق سليم خلي يعطيك هو.
6: معلم زكريا حضر لي فاتورة الأستاذ سامي.
1: دارلينج دارلينج.
7: أوكي رضا أوكي. شيخنا نغير لك الكيس.
8: لا لا ما أبقى.
7: خلينا نغير لك ايش
6: يسلي
7: يا زكريا يا باسم الشيخ هلا انت تلوب 125 وبس قل لك مال حديث انه شو بتعطيش مش غريب وخيمه نزل لي ال 120 لا يا اسامه اذا الشيخ دعفوس ما بيسال ضروري نحن نستلطي بقلبه
9: اعوذ بالله خواجه عدنان ما هيك قصدي بس يعني اذا كان الجزدان عم بكلفه لاخي خالص مخلص مطبوبه بقلبته 120 ليره يعني اقل شيء يربح فيه 5 ليرات فخلينا نقول 125 ليره لكل جزدان وسحتين على قلبك شيخنا
7: لا لا لا يا اسامه هلا شيخ دعفوس مش غريب وخينا
8: حياك الله
7: وراح ياخذ منكم 10000 جزدان فبدك تنزله بعد كرمالي انا
1: فحل ايه بس هيداك ال بي افحل منه افحل شيء كله تفحيل
0: حيلا فحل واحد فكري ما هن الليد زابلن مش فحلين الجيتاريست تبع البينك فلويد فحيل قدهم كلهم عامل اشياء كتير فحلي فحلية تمام قاد كل الفحيلة تبعوله
1: غلطان الليد زابلن اكتر فرقة فحولي بالبوب ما بيقدر يفحل عليهم قد ما يتفحل
0: شو فحلك انت بهالشغلة
1: ولو ما شغلي مفحول اسأل حيلا فحل
9: بشرفي يعني بكون عم بعطيهم للشيخ دعفوس بسعر السلفي جزدين رح تنزل عليه ماركة شارل جوردان وأكد تماما أقل شيء بنبيع معه ب 300 ليرة وما ممكن انك تفرقه عن الأصلي أبدا أبدا جبنا حتى البكلي

0: إلك هن من خواص الجروفي، ملفلفين موضبين منظفين ومشمعين كمان.
1: ممنون عنك رئيس أنور. رئيس أنور بكرة الساعة 8 عشية عند مارك، عرفته لمارك؟
0: ولك يا حبيب قلبي يا مارك، بتعرف طيوب كتير هالمارك؟
1: جنن والله.
0: عند مارك تبوزي ما أخي
2: يا أمار.
0: عمهلك عمهلك عمهلك عمهلك مشبك حتى خدنا بطريقة خدنا بحلمة. اه يا وحيد الأرن انت، اه ولكل العالم بالقرن العشرين الا انت باثنين وعشرين نصيب العالم كله انت، بس ما حدا مقدر، ما حدا عارف قيمتك.
3: جلعة سهبة.
4: Usted es una linda criatura.
5: Pablo, reste tranquille.
4: Moi tranquille avec toi.
1: سلو
5: سلو تعال بليز.
6: ولو ولو يا خواجة عدنان، ما نحن كلنا عرب بالنهاية.
7: حياك الله.
6: ما مصلحتنا واحدة ومصيرنا واحد.
7: سلم سلم أسامة طال عمرك.
6: طيب شيخنا بالنسبة للسكربينات شو؟
8: مثل ما تريد شيخ.
7: خلينا الحين على الشنط.
6: طيب وبالنسبة لقصايد الأطفال؟
7: قصايد الأطفال؟
6: بنعملهم فرد مرة 4000 قصيدة.
7: 4000 قصيدة.
6: لأنه بتعرف في قصايد بتبقى المعاني فيها مبطنة والفكرة فيها على البكلي.
8: فرج البكلي.
6: وهي البكلي سيدنا. لكن فيها أصالي وما ممكن إنك تفرقها عن الأصلية أبداً أبداً. بس المشكلة إنه تطلع شوي قصيري وما بتعبي القياس الكافي. أنا فكري أعمل لك إياهن 1500 أندلسيات والباقيين منعدلهم بالنص وطنيات ووجدانيات.
7: ما يخالف ما يخالف أسامة. لكن ابغى اشوف نماذج عن القصايد.
8: طبعا طبعا. جيب له شويه مساطر خلي يشوفهم يا اسامه. اوكي اوكي لورا يلا. لكن مبدئيا بنقدر نقول انه اتفقنا على النقاط الاساسيه.
7: اه بالطبع.
8: وهيك بيفتكر شيخنا راضي وخينا اسامه كمان مش مغدور. بالتوفيق ان شاء الله.
7: ان شاء الله.
8: ما تبغزوني انا لازم امشي معزوم على
6: ساحه. كمان لازم نمشي.
8: باي باي.
6: الله يسلمك
8: زكريا. سجلنا حساب
3: المحاضره.
5: تايم بليز.
9: سوريا نحن سكرنا بعدك فاتحه انت.
10: Vraiment, Seigneur, ici, je n'arrive pas à comprendre.
11: Je m'excuse, on doit fermer.
10: Mais je ne comprends pas, Seigneur.
11: Moi aussi. La manière.
10: D'accord, la manière.
11: Chantal. Hi, c'est bon. Hi, c'est bon.
9: Hi, c'est bon. Hi, c'est bon. Hi, c'est bon. عمالك لحظة شوية. بدي حاسب على كل شغلة الليلة، هلا بتشوف.
12: Buenos días, Seigneur. L'addition, s'il vous plaît, le total.

0: دم.
1: شو؟
0: تفضل لجوا. صحيح.
1: لك طلع فيه منيح. أنا تضل عأعصابي بين أصحابي، بعتقد ما بقى فيه، بعتقد.
2: طب مشي هلا نحكي بالباب.
1: هلا بدي أحكي. شو بو هيدا الأندلسي متنح من أول السهرة وملبس على هالكرسي، وانت ما كنت تعرفي تزوقي وتحلي عن صبر ابو شوص.
2: شو عم تعيط؟
1: عم بعيط لانه بدي عيط ولان رضا. شو بك لا بضلك سر الدبطان شوصة؟
3: بعد في هابنا نضفها شوي.
1: كيف شو ليه؟
3: ما تشي يا خي، شو صار لك يا عم؟
1: لا فكرت
3: في شي يعني؟
1: لا ما في شيء. مين قال لك في شيء؟
3: شو بعرفنا عم بسألك يا خيي؟
1: لا ما في شيء. الله يعطيك العافية.
3: الله
1: يعافيك. الله يعافيك. تفضل سرب انت انا بضبه. نادر نادر تاتا.
4: لا خيتك تي.
1: هاتك
4: تلف.
1: والله العظيم لك. والله العظيم لك. يا اما بدي اعرف حالي هلا انا شو؟ ها؟ يا اما ما بعرف شو.
2: شو في هلا؟ شو في شيء جديد؟ ما قلت لك صرت ظهره معه ثلاث مرات وفرجيتك المصريات.
1: ايه قلتيلي مجبوره عرفتك تقوليلي اصلا، لانه انا جوزك ومفروض دقق بكل شغله. بس الشيء اللي حضرتك ما قلتيلي اياه انه اذا بينه لهيدا اللي كان هان هلا وبين الفرنساوي بتظهري مع هيدا انت.
2: بظهر معه ايه، لانه بيدفع اكثر من الفرنساوي. الفرنساوي نوتي.
1: لا هلا الاسبان اكرم من الفرنساويه. من امتى هالشغله؟ والله اول مره بسمع.
2: شو عرفك انت؟
1: شغله معروفه يا بنت، الاسباني بخيل ببقى.
2: صوتك الانجليز اللي عم تحكي عنه.
1: الانجليز بخلا بعرف، بس الاسبان هن ما تقليلي. الاسباني بيجوا بالدرجة الأولى يا حبيبتي، بعدين بيجوا.
2: غلطان، الإنجليز أبخل شيء.
1: أبخل من الاسبان؟ بالبيت أنت.
2: هيدا الحديث مش هون بنحكى، خلينا نمشي على
1: الباب. لا بدي أعرف ليش عم تدافع عن الاسبان. شو في معك؟
2: ليش عم دافع عن الاسبان؟ حمل لك بيدفع أكثر من الفرنساوي.
1: لا مش قصة دفع. ليش انت عادة فرقة معك بيدفع او ما بيدفع؟ بدنا نضحك على بعضنا يا زوريا. هاي طو بينطح منيح.
2: استحي
1: عبلة. بدك تلعبيني بالطريرو يا بنت الادحشة؟ يا الله ما
2: هل عني حلوة شغلة ولا
1: لك. الله يرضى عليك. اصحك يتحسن ببالك ترفعي صوتك بوجهك.
2: شو جديدة هاي؟
1: جديدة هاي عم فهمك يعني. وانا هلا ورايح ما راح تشوفي الا كله جديد. يحرق دينه كم قصة هالصالون، ولي صار مارق الحلف الاطلسي كله بعدنا بالصالون.
2: ليك ما تبلش.
1: بلشت خلص ما في تقلي.
2: اصطف الزعق وحدك.
1: بدي زعق وحدي. ها ها ها كيف؟
2: يلا بعد. كمان.
1: كيف؟
2: تمام.
1: وانت بتنضبي وانا بشتغل ومستعد اذا عسرت معنا. شو كنت عم تشتغلي انت؟ براني بيشتغل براني كمان. بس انت مالك شغل بقى. من راس بكره حلقه ونبلش. بدي اعرف حالي مجوز ولا خاطب ولا عكروت ولا محسبش. والله العظيم بقى.
2: ليك ما تمشي.
1: الحياة ضاعت يا خيي.
2: انت نزلت على الشغل تسعتك بتضل تهني. ساعة بدك وساعة ما بدك.
1: شو
2: غيرت بعقلتك؟ شو بدك؟ قلت لك اطلب زوده.
1: وليه المحل ما بيعمل؟ ما فهمت ايه؟
2: دبر شغلتين وعيشنا مثل الخلق.
1: مثل الخلق؟ تمام مثل الخلق. تاكا تاكا تاكا تاكا تاكا فتش مش عم لاقي شو تاكا تاكا عم بعملها.
2: ايه طبعا.
1: ايه
2: لانك مش معلم.
1: ايه
2: وما بتعرف لغات. ايه وما عندك امكانيات لشيء.
1: لشيء. أنا قلت لك تتجوزيني لشيء. ما كان في شيء. عشو تجوزتيني عم شيء؟ لو ما كان في براسك شيء، ما كان في شيء.
2: فحيش تتشبع على رايحة.
5: تعال هون بدي أقول لك
2: بس شيء. بس لازم تعرف أنا بس اشتغلت معك تحسن وضعنا وتحسن وضعك. جبت سيارة حضرتك، صرت قادر تستقبل صاحبك ببيتك.
1: لا.
2: أنا عم اشتغل تعيشك أحسن وبتضلك بتهيني. بدك تضلك شرشوح الطفل أنا رايحة.
5: تعال هون
2: شيل إيدك عني.
5: ما بدي شيلها. والشغل كلها ما بدي أبقى، بدي أرجع مثل ما كنت أنا. ما كنت شرشوح. كنت عايش احسن. انت هلا بقى العيشه ايه عم تشرحي
2: لي؟ احسن؟
5: احسن ايه؟
2: هاي الساعه من جيبها حضرتك.
5: من جيبها؟
2: ايه من جيبها؟
5: جيبها؟
2: جبتها؟ ايه اسكت اسكت.
5: جيبها؟ جيبها؟ انت في شي بينك وبين ايه؟ شو دخلوا هلا بالاسبانيا؟ شو عم تخبيه بالساعه؟
2: غلطان؟
5: لا مش غلطان، صرت ظاهره معه ثلاث مرات. ثلاث مرات ولا لا؟
2: ايه
5: ثلاث مرات. ثلاث مرات والليلة من أول السهرة شايفك أنا. هو يخلص وانت تصبي له، ما يلحق يخلص تكوني انت صبيت له. يخلص تصبي له، يخلص تصبي. انطفى الزلمة يلعن ربك. هاك كان ظاهر، هاك كان فلت، هاك كان فلت. يا أي أسباني؟ فات أسباني ظهرك وكازي و... بعدك بتقليل أسباني. يا أي أسباني؟
2: المهم النتيجة.
5: ليه ما في نتيجة؟ هاي النتيجة. هاك كان فيني. أنت معك ما في نتيجة. أنت صرتي بك تنقى. لما بتحكي مع الأمريكان طيب؟ ها؟ هاو معروفين دفيع أمريكان. لما بتحكي معهم؟
2: حكيت معه مرة.
5: إيه.
2: سألني عنك.
5: سألك عنا؟ شو سألك عنا؟
2: سأل لي شو بتعمل؟
5: شو بعمل؟ شو مش شايفني شو عم بعمل؟
2: لا يعني شو بتعمل غير شغل المحل؟
5: شو بعمل؟ طب فرفة بلح أنا شو بعمل؟
2: شوي لطيب ضميرك وثبت وجودك.
5: لا حبيبتي لا، انا عارف شو عم بحكيك. نحن كان الاتفاق بيناتنا، حكيني كلمه هون عم بحكيك انا، على اساس انك بتنقبري بتشتغلي شغل بس، مالك حق تنقي او تفضلي بين واحد وواحد. انت على راسك صرتي، ما في بدك بتظهري مع الكل مثل بعضه.
2: صحيح
5: مثل بعضه، ما تبحثي شغل شغل.
2: لا اسمح لي فيها.
5: ما بفهم. لكن ما تشرعينه. يلعن امك.
2: يلعن ابوك وحدك.
5: يلعن ابويا.
6: روح يا جماعه عاد.
5: ابويا
6: ابويا زكريا رجعك.
5: انا ابويا.
2: انت ما فيش له قيمه عندك. انا كنت جاي لالي فكره اعمل لك مفاجاه، مضمض شويه مصاري للاولاد مش بخبرتك عنهم، بس عماره انا.
5: هيدي اشياء خاصه بنحكيها بالبيت اذا بتريدي. اذا بتريدي.
2: مره معي بدي اقلا وغليظ انا اجيب كمان. شو فكرني انا بحب ميت واحد؟ أنا مالي غيرك، أنت بي ولادي هدي.
5: نجيب عادي يا زك. نجيب نجيب. هي سوريا شغلة عم تعملها عابرة مشان شي، منشان لأنه شغلة. عرفت كيف نجيب؟ مشان لأنه عايزين مصاري. عرفت كيف؟ مشان إيه وإيه. المهم تعرفها الشغلة يعني. ولو غير شي ما بقبل أنا، ما تفكرني بقبل. أنا أصلاً كل الشغلة ما كان بدي إياها، أنا كنت جايبها لتشتغل بالمطبخ بالأساس، بس هني ما قبلوها إلا هيك يا خي. واشتغلت وقتها. اشتغلت لأنه كنا مكسورين، فهمت شو؟ كان على أساس بلشنا مشي حالنا وزاد مدخولنا، بس اضطرينا صرنا اثنيناتنا شغلنا بالليل كل الوقت، ولادنا وحدهم بالجبل. اضطرينا استأجرنا ببيروت، وبتعرف الأجار والمصاريف. منين بتجي المصاريف؟ بدون انتباه نجيب. وأنا كان فكري هي اجت قالت لي. قالت لي إنه فرد مرة إنه استأجرنا بيت جديد منجيب له فرش فرد مرة. على أساس كان فكرها بفرد مرة هي. ورحنا
1: خي قصطولنا اياهم، شفناهم رخاصنا جبناهم صاروا عنا بس بعضهم مش لالنا. مدري كم شهر قصطول ما بعرف، كان على اساس ولادنا. انا كان فكري هي ولادنا انه فكره انه اذا نعلمهم احسن منا انه بيطلعوا يعيشوا احسن منا. قلت لها انا يا عمي بلاها على المدرسه ما خارطه براسي، خليهم بالمعارف لانه مصروف. عارف انا عم فكر لبعيد، عارف شو بده يصير. بس رجعت فكرت نجيب انا. صحيح اولادنا عم بكلفونا 35 ليره بالمعارف ماشي يعني، بس عم بيتعلموا ب 35 ليره كمان ماشي يعني. ما بدي اولادي يطلعوا يشتغلوا عند اولادهم لخواجه عدنان، ما بيسوى هيك. صرت فكر، صرت فكر قلت انه بدنا نعيش ونعيش احسن. عرفت كيف؟ بس العيش احسن بتكلف احسن طبيعي طبعا، كل شيء بحقه. انا ما بقبل مرتي تشتغل هالشغل نجيب وسلا، بس مش عم بيزيدوا لنا. خي جربنا كل الطرق ما راح يزيدوا لنا. جماعه هن هيك عقلنا، الجماعه جماعه عم بيستغلونا. يمكن مش يمكن، اكيد لو مش عم بيستغلونا زادوا لنا كانوا. مزبوط ولا لا؟ طيب مش قادر انطر انا ليبطلوا يستغلونا، شو بعمل؟ شو بقى؟ في عندك اولاد ما بيفهموا، اذا جيت فهمهم انه يا بابا هالجماعه عم بيستغلونا. اولاد حدا بيقول لك اولاد بتعجبهم شغله بدلوك عليها، بضلوا دلينك عليها لا تجيبها. مش قادر ارجع مثل ما كنت نجيب. كنا نقعد نخترع لهم قصص لنسيهم الهديه ونضل نهدف لهم اياها من عيد لعيد، بس اخرتها ما بيكبروا اخر شيء بيصيروا يفهموا. هاي المصيبه اخر شيء. شكيب ما عادش صدق قصه لالا والديب، شو فيك تعمل معهم؟ شو بقى؟ ما عادش ركبت براسهم. ولو ما كانوا يحبوني اولادي ما كان الاولاد، الاولاد بحبوا اللي بيعطيهم مصاري. مزبوط ولا لا؟ مزبوط. واجا وقت، اجا وقت بس كنا بالضيعة صاحبوا اني ولاده للايام مايام. خد بقى صاروا يطلعوا لعندهم يلعبوا اني وياهم. يجي هالايام مايام شوف ولاده واقفين يعطيهم مصاري، شوف ولادي واقفين طاعوا عمو يعطيهم كمان. شو فارق معه؟ صاروا يحبوه اكتر مني. هيتك صاروا يحبوه للايام مايام اكتر مني. بتقله لمسيو انطوان بيقول لي بنبعتك على الخليج. انت على الخليج 2000 ليره اكل شارب نايم ما بتعرف بشيء، يعني هالمطعم بيبرم فيك وانت ما بتعرف بشيء. ما بدي روح على الخليج انا. شو يعني انه يا الخليج يا بدنا نرجع مثل ما كنا؟ لانه بلد ما بيحمل. مين قال له ما بيحمل؟ ليه ما بيحمل؟ لا كيف هاملوا لقاله؟ ليش البلد هاملوا لقاله؟ ليش هو ولاده أحسن لبس بدهم يلبسوا؟ أنا ولادي ولك نقعد نزخر لهم تيابنا كنا ونشكشك لهم إياها بالبابيس، ما لهم تياب لقالهم كان. شو هو؟ ولاده بيفهموا أكثر من ولادي؟ مين قال له؟ طبيعي يعني إذا ولادي نفس اللبس بدهم يضلوا لابسين. ما حدا أصلاً بيسمعهم لا يعرف إذا بيفهموا ولا لا الأولاد. لا والله أحسن لبس بدي لبسهم وأحسن عيشي بدي عيشهم. الفقر بفزع نجيب. نحنا بس كنا فيه ما كنا شايفينه، عايشين هيك طبيعي ما حسين، بس طلعنا شوي منه شفناه من بعيد بفزع أكتر صاروا. مش معقول نرجع. وأنا جيت قلت إنه سوريا إنه هالشغلة يعني مش مزبوط. بعرف ما انا عم بقول لك، بس جيت قلت انه شو انه هلا انه نحن هاي الفتره انه مارقين فيها ما راح نضل عايشين هيك. عارف حالي. جيت قلت طيب انه طيب ما حدا عارف انه انا جوز. عرفت كيف؟ ما حدا عارف.
7: مزبوط.
1: شفت كيف؟
7: بس انت عارف. ما اتركوا على الارض تصبح عفاف.

0: كذاب نهله، لا شفته ولا شفتني. وين ولمنين بصير تلفى لك الاخبار؟ ما شفت عبقلك. انا عبقلك ما
1: ليكي، ما ليكي عم تحور وتدور بدها تلبسك ابن الاصوف. انا عارف مش مزبوط. مزبوط ونص.
0: ليش تغير صوتك
1: ليكي؟ وليه والله العظيم ليكي وليه والله. اسمعي والله العظيم ليكي ولي، انا بعرف طريق وشي ساعه بلطيله وبفجم وبفجمك وبفجمكم كلكم. طلعي منها هالحركات بقى، طلعي منها هالحركات. قالوا اصحى تسكري، اصحى تسكري بقى اسمع امرك وحيا هلا بروح بدوسي. وليه طيب وليد عم بمزح تقبريني حبيبتي وحيا ضل وليه ولي اصحى تسكري وليه. الو
2: شو شو صار؟ سكرت؟
1: سكرت اختي شليتي.
2: شو قلت لها طيب؟
1: عب إلا بكل رواق وهدوء هيدي الحركات تطلعي منها.
2: دخن هذه دخن.
1: فيها شيء؟
2: لا والله شيء لها من العلبة.
1: لا قل لي شو فيها؟
2: وحياة نجيب ما فيها شيء، هدي يا زلمة.
1: طيب وليش سكرت؟
2: هيئتها شيطاني هالبنت يا نجيب. عم تلعب لك بأعصابك على الفاضي وما بتحبك، سمع مني.
1: بدي أعرف شو فيه براسها.
3: يا رضا قل لك اعطينا قسم من هذا الابيض مش كثير قوي. ايش اسمه؟ ايه
4: جن
3: جنة. خرب بيته شي سلس. اخلاك هذا في منه على بطحات.
4: بطحات يا رامي.
0: الو الو الو ليه وليه لك شو
1: وليه وحيات والله وليه. طب وليه بنتفاهم وليه وليك. الو الو الو الو
3: الو
1: الو الو مين عم يحكي؟
3: رامز عم يحكي.
1: مين رامز؟ لك انت ليه؟
3: رامز رامز خي نجيب. انا رامز عم بحكي معك. لك انا رامز. حكيني كلمة خي نجيب.
1: شو؟
3: صارت مسكرة ثلاث مرات. عيب عيب تطلبها بقى. استحي استحي على دمك، مش منيحة بحقك هاي من ما كانت تكون.
1: ما بيصير يا رامز، في شيء مش مظبوط.
3: نجيب بتحبها؟
1: بحبها.
3: بتحبها يا نجيب؟ لكن هي صدقني

0: And I have 5 buildings in my first query now. And I want to buy a new one in the center of Linden.
1: Et vous restez ici maintenant? Oh, you are staying in Beirut?
0: Oh, yes, yes. You know, my dear Christine, I love this mountain. I love Lebanon. I like the star and the sky.
2: قل له على قبرص فيني وصل له يهون اذا بيحب يستلم بقبرص.
3: نعم.
2: في مركب بضاعة بيروح لهونيك والمركب لواحد صاحبنا ومش مشموس.
3: نعم.
2: معودين نتعامل نحن وياه. ترجم له.
3: يلا.
1: نعم فودكا يا زكريا. هاي. نعم فودكا سمعتنا. هونيك.
4: Hey man, you forgot the lemon. I put some lemon and then bring it back here.
5: What's the matter with him? I said, come on, see him about him.
1: No, it's not. It's not this.
6: I live for you. Soraya? Soraya?
1: شو؟
4: يا غارسون جين تونيك دو نوفو سيت دو
1: فان. اوه تو. يس اي ونت تو بي ذا كيري. شو بدك عيطت لك؟
6: عم فكر يا سوريا. وقف شغل انا وياك.
1: كيف؟
6: مفكر نوقف شغل انا وياك وخلص نبطل.
1: خير ان شاء الله، شو في؟
6: مثل ما عم بلك بدنا نوقف الشغل خلص.
1: شو في شي بك؟ شي شو بك؟
6: ماشي بس عم فكر انه خلينا نوقف الشغل خلص، ما بقى بدي.
1: هيك شربان منيح الليلة. قديه شربان؟
6: مش شربان بس ما بقى بدي.
7: Hey Soraya, where did you go?
1: Yes, just one minute Mr. Harold. انه فكرك نترك الشغل؟ طب مدبر شي شغلة تانية مش مخبرني عنها؟
6: لا بس منشوف شو بنعمل، المهم هون خلاص.
1: ايه لا شو هيك هي القصة؟ منوقف الشغل وبعدين ما في عنا 100 ضربة سخنة، فرش، صالون، غراض، كمبيالات.
6: شو بده يصير يعني؟ خليهم يجوا ياخذون.
1: ياخذون؟ طيب والولاد بالمدرسة؟
6: ولادنا منروح مناخدهم. شو بك عم تطلع فيه؟ شو مش مصدق يعني؟
1: لا مش مصدق لانه 100 مرة صرت سامعة هالحديث. شو بك هلا؟
6: بابا بدي
4: كاسكي لا سوي لا كريي كوم سا. ها
0: شو القصة؟ شو في؟
1: ما في شيء خلص مسيو انطوان، صار سوء تفاهم على شغلة مش الحال.
6: لا بس شو هالعياط هيدا؟ حكيني كلمة انت اذا بتريد تعرف لهون.
1: خلص مسيو انطوان مش الحال.
6: لك عندكم مشاكل بتتناقشوا فيها برات الشغل. شو هالوقيحة هيدي؟ شو بك ما بتجاوب؟
1: خلص مسيو انطوان اتركهم.
7: What's the matter with them Soraya?
1: It's nothing, it's okay. No, it's this.
8: Okay, cheers, forget. What happened? Where is she?
1: It's nothing.
9: Buenos dias, senor. Un cognac,
6: خدي جزدانك وظهري هلا.
1: كيف بدي اظهر هلا؟
6: هلا عم بقلك خدي جزدانك وظهري هلا.
1: بظهر بعد شوي طيب لتبين طبيعي.
6: مش ضروري تبين طبيعي، ظهري هلا.
1: قلت لك بظهر بعد شوي خلص.
6: بدك تظهري هلا.
7: شيل
6: ايدك حدا
7: هسه يا بيبي.
6: صعب وليه؟ هيدي مرضي ولا؟
4: زكريا اطلع برا المحل.
6: ما بدي اطلع.
4: جبلك ناس تطلعك ولا؟
6: هيدا المحل اللي ما حدا بيطلعني.
7: شو بدك يا بس؟

0: بدك تطولي بالك يا سريا.
1: Don't worry.
0: شو بدك تعمل يعني؟
2: بسيطة ست سريا، بسيطة يعني، صارت مصيبة، ماشي الحال، تحمليها.
0: فهلأ يا سريا بدك تجربي تهدي أعصابك. شو بدك تعملي؟ شغلي صارت، ما كان لازم تصير بس صارت، الله يسامحه.
2: يعني كتر خير الله اللي ما مات الزلمة، هيدي الشغلة كتير بتساعد، ولك اشكري ربك اللي ما قتلو.
0: ليك يا سريا بوعدك انا رح اعمل جهدي، ومن هلا لتتعين اول جلسه الله كبير، يمكن المدعى العام اللي رح يستلم الدعوه يطلع صاحبنا ومنشوف شو خلينا نعمل. بس بضل اسمع محاوله تاكل، كيف خوت وعمل هالشغله ما بعرف.
2: عم قلها خواج عدنان، صرنا جمعتين معطلين الشغل على الفاضي، يعني اذا طالت اكثر بينخاف انه يبلش المحل ينشمس بالمشاكل والجرائم.
0: بشرف يا سريا شو بدي خبرك، زكريا ابن المحل. زكريا، زكريا مثل ابن صغير. زكريا انا مربيه زكريا، ما في اروق منه كان، وما عندك فكره شو تاثرت بس عرفت. يا لطيف يا لطيف، بس الحياة صعبة وبدها تكفي يا سريا، بس ولا يهمك، نحن معك وانت قلبك كبير انا بعرفك.
2: شو عمل هلا؟ شو استفاد؟ مش حرام؟
0: يلا يلا شدي لي حالك شوي، واعتبرينا انا وتوني من اهلك، وشو ما بدك قولي وبس. ايه يلا كمان لورا.
3: بس خوش عدنان اذا بسمح، بس
1: Don't worry, Suraya. Everything's going to be settled down. Anyway, this is life. طيب. You have to accept
0: طيب.
1: it as it is.
0: خلينا نجربه، بس من أين من جنوب هو؟
2: ما بعرف خوج عدنان، أنا عرفت إنه من الجنوب هو.
0: بس ما نجربه، هودي تبع جنوب مناح. ما بقول شيء مناح. يا طول.
2: نعم خوج عدنان.
0: شوف لي رضا.
2: اي نعم
0: فهموا عشان
2: اي لحظة وضح الناس. طبعا طبعا
0: ما بدي مشاكل.
2: لا ابدا ما بقى في مشاكل. الله معك خوج عدنان. الله معك يا رضا. شو بيك واقف خيي؟ فوت شوف لنا شو ناقصنا بضاعة، بعتقد الجن ما عنا كفاية، فوت اعمل لي جردة على النواقص. يلا يلا عفيك عفيك يلا. شو يا سريا، لو بتشيلي هالعوينات السود بس.
4: هاي شام.
0: اهلا سامي.
4: كيفك؟ ليك مرق رجيه؟ ليك يا معه، عم تيجي معه؟

بينعاد عليكم بال2006 لل2060 70، لأنه في قصص بتضلها هي ذاتها، مثل مثلا كلمة بينعاد عليكم. لا مش مقصود ينعاد عليكم السنة اللي فاتت بالجميع، لا طبعا، بينعاد عليكم بس الأشياء اللي ما بتتغير، مثل مثلا النص الألف 500. موافقين؟ شكرا. ليك مش ضروري تضل عم تشرح شي لناس معتبرين حالهم بيعرفوه، لبل بيعرفوا كل شي. مش ضروري تحاول تترجم لأشخاص موضوع مش هممهم بلغته الأساسية. مش ضروري تضل تعمل إشارات لعالم عم بيتطلعوا على غير محل يخلق. ليك مش ضروري تضل سهران على جماعة ناموا زمان وفي واحد قشط راسه بصحن التبولة بالعلامة. روح تمشى، استأجر بسكليت.

بكرة بيكبروا الولاد وبيخففوا تدريجيا الكاتشب بإذن الله، فحاج تخوت عليهم وتسفق فيهم يا ماما. بكرة بيكبروا الولاد وبيعرفوا انه الهمبرجر الطيب داخله كاوتشوك، حاج تتفنجري فيهم. بكرة بيكبروا الولاد وبيعرفوا انه البطاطا احسن واطيب من الفريت، وبيعرفوا انه بعد ما في شوكولا علوبي ورز، وانه اللوبي تعتبر غدا والشوكولا رح يضلوا شوكولا ونص الالف خمسمية. بالنهاية بيعرفوا انك بتحبيهم وانك امهم مش مرة مهسترة على الكاتشب وساحب عليهم الحنجور ومحتجزتهم بالمطبخ يعني لوقتها. هلا عم بقلك كل شيء انه بكرة بكرة يعني ايه مش انه بكرة بكرة يعني. حاول عموما تبتسم للناس، معلش هيدي لا على الكهرباء ولا على البطارية لا على البنزين ولا على المزود، شغلة ما رح تزيد شي على مصروفك، مصروفك عم يطلع من شي تاني أكد عليه. أنا مش كل مرة خبروني نكتة وضحكت كانت النكتة بتضحك، إنه طيب شو من المشكلة عنك تبايخة، في عندك مشاكل كتير صدقني وأهم. تحاك تحاك لأن بايخة. في واحد له بيطلع على الراديو وعلى التلفزيون من وقت ما خلقت أنا، وأنا مش مهم من وقت ما هو خلق أو حتى قبل يمكن كان عم يطلع التلفزيون، عم بيطلع ويقول نحن نحذر ونشدد على بناء لبنان على أسس متينة وجديدة. شو العمل؟ بيشغل الفكرة خاصة أنه على فياق المتواصل عليه ما عم بيلمح أمتى بده يبلش، وخاصة إذا بيشدك يعني لو بيقول يوما ما يمكن ما حدا بيراجع، بس أبدا إنه شو بده، شو بده فينا، شو بيطلع بيقلنا هالأشياء، وشاعر شكله بهالمسؤولية الضخمة اللي ما مأشعرنا فيها. دخلك كل ما طلع نحنا كمان شو بدنا فيه، انه معقول الله اللي خلقنا هو ذاته اللي خلقه، كل شي معقول سبحانه بملكه، بس هاي غلطة. قلتلي مش عم تفهم شي الوضع حتى لو قريت الجريدة، نكبة مش هم، خليك عم تقرا الجريدة حتى ولو ما عم تفهمش في الوضع، خليك ثابر على الجريدة لأنه هاي وسيلتك الوحيدة لما تفهم شيء وحجتك معك، يعني بتكون مواطن متابع رصين راصد كل التفاصيل بأداء الأمور وما عم تفهم شيء. طبعا هذا مصدر قوتك. في ناس بعدهم لهلأ وبعد الألفية أجلك بيدفعوا لك وما بيعرفوا ياخدوا منك وصل، وإذا ذكرتهم بيقولوا لك خلاص يا شيخ، إنه شي منيح؟ لا بس هني منيح. تصور انه حضرتك تجي يوما ما تتزعرن على هولي بالذات لتعلمهم الاصول تبع الوصل، لا
في ناس أصول أهم من الأصول، الأصول انعملت على أصلون. الخمس دقايق بيصيروا ستة إذا في شي بالنسبة لألك راح، وهني زيتهم بيصيروا أربعة هني وعم بيصيروا ستة إذا في شي بالنسبة لألك جاي. بس هي الساعة لا عم تروح ولا عم تجي، والوقت كل الوقت عم يبرو من الشمال صوب اليمين. هلا انت بتشوف الستة أربعة والسبعة ثلاثة، هيدي انطباعات. من قادر فيدك على الصعيد، بس في اضمن لك انه دائما نص الالف خمسمية. لاحظ اذا واحد عم بيكتب شيكات قدام، مثلا شيك بيقول مبلغا وقدره 175,639 ليرة لبنانية فقط، هذا مثلا أطول من شيك بيقول مبلغا وقدره 1,000,000,000,000 ليرة لبنانية فقط. أكيد يعني إذا شايف الشيك الأول من بعيد أنت يمكن يتهيأ لك كتب لك ثروته كلها وأملاكه كمان، بينما لا، الثاني 1,000,000,000 ليرة لبنانية واثنيناتهم فقط، قصير كتير. كل ما تزيد المصاري كل ما يقل الكلام، وبعد فترة بيصير يقل التعاطي، وبعدين تلحقن الأخلاق، وآخر شي بتصير تقل الكرويات الحمر. ما هي الأرقام أقصر من الكلام قد ما تكون كبيرة. لاحظ اللي معهم كتير مصاري قد بقل حكيهم وتعابيرهم، بيصيروا يشبهوا المبالغ اللي هن مجمدينها بالبنوك وداير عليها التبريد. امشي معي بخي في محل الهوى نظيف بدون لا تجميد ولا تبريد. مدام لور، أرجوك وما تفهميني غلط. مدام لور، أنت عم تكتب بالسر صحيح، بس عم تنصحي بالعلن. بليز فهميني، كلي على راحتك مدام لور. شو فيها؟ قدامنا. لا يا خي مزبوطة. هلا الحكيم عراسي الحكيم، بس انه شو بيتمنى لك الحكيم؟ انه تضلك مثل النمر يعني؟ ما في، ما بده يشتغل هو كمان. والمستشفى شو بالله؟ انه المستشفى بتتمنى تضل فاتحه ليل نهار وهالعالم عم تتغندر حواليها مثل الاحصنه؟ ما يعني اذا بتشلي امك على جنب بيطلع اخره النهار ما في الا هول جماعه التامين، هن اللي بيتمنوا لك الخير. بدقك شوكي وشو بعمل لك؟ بس مزبوطة. طيب انه هالختيار يا بي اللي ميطق كل النهار بزاوية بالمطبخ، طيب ما بيغصنا هذا يا بي؟ ما جدك هذا شو بيأكله؟ انه اذا كل يومين او ثلاثه رماله حكمه او شيء على وعظه عن الاخلاق مثلا، شو فيها ولا بي؟ اسمع، حط لها كاتشب واسمع، كلها على بعضها مع صفنات وبين كلمه وكلمه بتطلع لها دقيقه. شو ما يحرق سماك، ما بتحضر لك بالميت دعايه ونصيحه بالنهار. هلا دعاية جدك ما فيها اخراج بعرف، ولا نسوان عم تلمع ولا سيارات عم بتفرقع وناقصها الوان. طيب بس بالمقابل هالزلمة لا بده يشريك شي او يغشك بشي،
عم يحكي عموما بالأخلاق ومن المطبخ لنقول شو إنه هو وكيل على الحسرة؟ لا، إنه حيطلع له عليها شيء إذا مشيت؟ لا، اسمع له أنت وماشي لوين ما كان.

قضيت لتأمن لبنك لو قد سألت اعتمدت على بنك تتعامل معه يعني، وبالنهاية انت كاين تبع انه شيء تحت البلاطة وحشنا وحطيناهم بجنينة، بالنهاية اهم بنك اعتمدت عليه وما كنت مصدق، بس فتت تفتح حساب شو هيدا شو هيدا، يعني ما لحقت تستوعب عدد الموظفين من الكمبيوترات لمكنات الحساب لمكنات العد لسنترالات التليفونات للكراسي الصحية وكلها بتبرم للشاشات للرواق المتلج، يعني شيء ثقة متقدمة خيالية مش مهم، المهم انصرعت. هلا أول مرة طلبت كشف حساب إجاك الكشف مكتوب عليه بمحلك على جناب ما عدا السهو والغلط. إيه نعم، إنه كان فكرك رح ترتاح من الغلط، رح ترتاح من الحساب ومراجعة الحساب اللي مراجعين لك إيه لتراجع وراهم ثلاث مرات، يعني لا طبعا الغلط هذا يا حبيبي كيف إذا معه سهو؟ طبعا السهو ممنوع بالبنك بس مطبوع على كل معاملة، يعني ليك وينك؟ بس تبقى تمرق على دكان أبو أحمد طبيعي عد الغراض مرتين ويقول لك 5 غراض 11500. ليك لأوى تتمسخر على أبو أحمد. سبعتاشر مع انه بس يموت الواحد ما بياخد معه شيء، هيك علمونا. في ناس ما زالوا عم بيخبوا ويضبوا، الارجح مش قاطعين الامل، وبرأيي انه اكيد مش بسبب الايمان، هني رأيي انه ربما هلأ وعمضت يعني بعد ما بيقدر ياخد معه شيء الواحد، بس من هلأ لوقت ما هني يتوفوا إلا ما يلتقى شي طريقة بالعلم بالتكنولوجيا ياخد معه الواحد مش بس شي، ياخد معه كل شي. بس لوين وكيف أي طابق الجماعة شحن ما شحن تخليص بواليس ولشو رح بيعزون بأي منطقة ما بعرف، ما هو اللي بيبقى هيك منه قاطع الأمل هو مفروض يعرف. انت بهالوقت عيش، وإذا معك قرش قرش واحد اعمل جهدك تصرفه خلال هالحياة الجارية، ما القرش نصه نص قرش. كل حياتي كنت علق أهمية كبيرة على تاريخ صلاحية كل غرض بشتريه، كتير كان مهم الشي بالنسبة لي. من فترة بطلت لأنه لاحظت أنه كل شي عم بشتريه تاريخ صلاحيته أبعد بكتير من تاريخ صلاحيتي أنا والبلد، يعني شاري أجلك مرهم صالح للألفين وتسعة عم فوت على الأوضة طلعوا بوجي بطاريات عم يضربوا عليها وريك طالعين للألفين واتناعش، كتير يعني صاير عم جيب اشياء تاريخ صلاحيتها مؤسفة فعلا، مادة منيح لأنه إلى مستقبل. تعال نفكر بتاريخ صلاحيتنا خي، شو رأيك؟ مش معقول نضل نفكر من هلأ لشهر أو شهرين لقدام ماكسيموم. علبة اللبنة صالحة لشهر ولا؟ واحدة وتسعين. لحظة ايه خليك معي، ايه مدام لو والله سمعتك عم بتقولي لي ما بيزبط معك ولا حكيم، وانا عم بقول لك ازبط لك.
يعني بليز ما تفهميني غني شو مش مصدقتيني ما عم يزبط معك ولا حكيم الله بحبك بكون انجح شيء انت مدام لور يعني بتكوني بالسوسيتيه

بهالمكتب وفي ورقة واقعة بين طاولتين وعالرايح والجاي اللي هو انت عم تشوفها وعم تنسمها. طيب ما شيلها هلا، مش انت موقعة عار بس ما حدا عم بيشيلها، صار إلا يومين وهاليوم بيصيروا ثلاثة، يعني رأيي شيلها وارتاح، لأنه أولا لو حدا بده يشيلها كان شيلها، ثانيا هذا بيأكد أنه إذا سألت مين موقعها ما حدا رح يقول، ثالثا أكيد ما حدا بهيك مكتب مسموم من الورقة قدك، رابعا يا خير مين ما كان موقعها الله لا يرده الله لا يقيمه منيح هيك، خامسا وقف لي هالموسيقى يا خير، خامسا مش ضروري الواحد ما يلم ورقة إلا إذا هو موقع، خاصة إذا سمته وما عم بيشيلها ورايح جاي. سادسا بهيك مكتب في احتمال كبير ما حدا يلاحظ إنه حدا شيلها، ولا حدا يعلق له وسام برتبة كوماندور مجهول أو مهبول. سابعا بهالوقت اللي عم نحكي فيه كنت شلتها، بعدين انا عم بخبروني تامنا اذا بدك انه انت مع التغيير ومع تطهير الادارات مع اعادة الهيكلة والبناء وحرية الرأي وحرية وسيادة واستقلال واشياء كتيرة، وموعود بمساعدات دولية للبنان. هلا اوكي ما دخل شيلك من هالاشياء، بس بالاول شيلها الورقة

0: من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.
1: قليلي انك تشوف زلمة عم بتنط عندك بالبيت.
2: انت لما دخلتي على الحبس ما كان في بعد تلفزيون، بسيطة بكرة بتتعودي.
1: يا عمي حاسي رح جن،
2: يمكن لازم اعطيكي فيتامين.
1: لا بنصح، انا هيك عال بدي البس سايترون طويل.
2: طيب لكن بعطيكي دواء يروق يهدي.
1: يعني انها سنين بكفي، سبقني الزمان 15 سنة، جيت لقيت كل شيء تغير وبدك تنيمني كمان. انا هلا لو بصر لي اركض تخيل بلكي بلحق العمر اللي هرب.
2: معك حق، معك حق، وانا جاي ساعدك
1: دكتور.
2: يس.
1: بشرفك تقول انا مجنونه شيء؟
2: ابدا ابدا، بشرفي
1: وبشرفي. انت كمان مش مجنون.
2: قولي لهم قولي لهم قولي لهم قولي لهم.
3: لولو مشكله البلد عملتها، البلد خليها تحلها. الموقوفين اللي عندها عم يتفرقوا ليلي بين البيوت بعد ما اذوا حدا، بس منظرهم بيأذي.
4: أنا كلفتها بجريمة قتل، إذا حكيت عني خصوم السياسيين بيستغلوا الخبرية.
2: كمان مرة بكرر، عقلاتها أحسن من عقلاتي.
5: أنا بعرف إنه يلي بده يعمل زير نسوان بده ياكل بهدلة مرات، ما بيستغني الأمر. لكن حكي هي كان جارح غرقني بالأرض وبالحق إلها بدالها.
3: لولو تدعوكم على حفلة عشاء تكريماً لجدها وبيسعدها حضوركم. لولو

0: اتفضلي، عزمتنا على عشاء.
1: ايه منروح؟
0: منروح؟ كل عمرك تقولي ما إلي جلادي هلأ منروح؟
1: يا عمي لازم نروح، اولا منبرد دمتنا مع لولو، وبعدين كل الجروب اصحابنا موجودين.
0: على خاطرك منروح.
1: اهلا بحضرة المفضل. حضرة المفضل، ما بتشوف انه القبضيات اللي عند لولو وجودهن صار يشغل بال الناس؟
2: انا عم اقول لحالي هالكلام.
1: بتكون فايت عبايتك بتلاقي واحد عم بيتمشى ويفتر شواربه.
2: معك حق،
1: وين ما بتمرق قبضيات كيف ما بتروح في قبضيات وبالاخر يعني.
2: خليني اشوف شو لازم اعمل.
3: الله معك.
1: اهلا
3: ستنا هيدران، جبناه حسب اوامرك.
1: اهلا برعد، تعال شوف.
4: نعم.
3: بالاول انت مين؟
4: انا نابليون.
3: وشو بده نابليون؟
4: بده تاج وسيف.
1: وبتعرف تضرب بالسيف؟
4: ضربتي ما بيوقف علي حكيم.
1: فاذا رح نعطيك التاج والسيف. ابو درع شوف خاطره لرعد.
3: هون هيدي حلوانتك، ولك قدم بعد الحفله وبدك تصير البطل.
4: طيب يا عمي خبروني ليش.
1: ابو درع بيبقى يفهمك شو لازم تعمل.
3: روح مشى قدامي. اه يا عنتر اه.
4: نابليون.
3: نابليون.
1: يا ابو درع لازم تفهمه مليح شو لازم يعمل.
3: ولا يهمك، ما بيصير الا على خاطرك.
1: كلهم جبل، انا بعرف ريح البلد منهم.

0: كيف الأيتلي هالصفرة؟ ملوكيين.
1: وه
0: أنا شايف عزايم بس مش هيك. الشهر الماضي في حارس كريم بيعجبك عزمنا، كنا شي 4 بوياجيجي وثلاث مبيضين ومجلخين مع الثوينو. عامل أكل بس واي
1: صحيح في أكل كتير، بس الله يسامحها لولو جابت هالعشي نزع الهيئة. يقصف عمرك ولا أنت ابن عرب تعرف كلمة فرنساوي، بتعرف ألماني، لشو عامل أكل فرنجي؟
0: بس أكل كتير
1: هيك ما خصني، ما في مزاد.
2: صحيح، وين المزاد؟
1: وين الكوسة بحر؟
2: وين البقدونس بطحينة؟
1: يعني حيلا نضب أصناف، بزر وقدامي ما فيه، ترمس ما فيه،
2: بس ترمس وشوك ما فيه.
0: أنا بقول غير هيك، حرام هالأكل بيطعم 100 شخص، بينما في ناس مش قادرة تاكل أو تحط ولادها بالمدارس.
1: مزبوط، كل جاط بغدي ثانوية. دخلك؟ أنت وين حط ولادك؟
0: بالمدرسة الإعدادية.
1: ولك يا معتر بين هبوك، أنا لو مطرحك بشيلهم.
0: وين بدي حطهم؟
1: حطهم بالحبس. الحبس مدرسة رجال، بكفي ما في حق كتب، وما بيشلحوك وبيعلمولك ياهم صنعة.
0: صنعة مثل شو؟
1: بيطلع الولد قشاش كراسي، حياك سلال، تعباية خرز، حدا بيقول لك شغله محاويز، وإذا شي ولد زبط مليح بتخرج أبضاي، بيحمي لعبة قمار، بيعمل زلمة زعيم وزلمة الزعيم.
0: زعيم
1: أيوه. شوف العريف بربر أفندي صاحبي، ولا يهمك، أنا بحكي لك إياه، يدخلهم بدون فحص.
0: بس كيف بدهم يبقوا يروحوا يومية؟
1: ولو بطريقوا على العدلية، خلي أوتوكار الحبس ياخدهم من على بكرة ويردهم من عشية.
2: يعني عجبتني فيها. مضبوط مضبوط.
3: وقفهم.
2: المين هيدا؟
3: الكون.
2: نحن؟
3: نعم.
2: شو عليه؟ كل شيء بالتفاهم بصير؟
3: أبو الشبك.
1: نعم أبو الشبك نعم.
3: شفنا سجلك العدلي.
1: لا حكم عليه.
3: يوسف البوري الملقب بأبو الشبك، أسبوع حبس مع وقف التنفيذ بتهمة ضرب طروبيل.
1: سيدنا كان في رف لقز.
2: هيدي رف لقز.
3: ليون طرابيشيان.
4: موجود بابا موجود.
3: أنت محكوم يومين حبس بجرم نقل سكين كباس.
4: أولاك ما في كلاشينكوف بابا؟
3: لا.
4: وين راح ياهو؟
2: لك يا حيف يا حيف عن المراجل.
3: صبح البدوي.
2: أخذت بطار ولد عمي.
3: أي ولد عمك؟ أنت محكوم لخلاف على سطيلة قريشة.
2: أدري أدري. ولك يا أخ العرام إيش بك؟ شرشعتني لخلاف على سطيلة قريشة؟ لا على سطيلة قريشة. لو كان على تاس معزة كان فيهم ما فيه، على سطيلة قريشة شي بجنن. سيدنا رانون السجل العدلي تبعي، اسمعوا كل جريمة بهد جديد.
3: أنت ما عامل شي.
2: لا. انزعتي. لشو ما عامل شي؟
3: ما عامل شي، سجلك نظيف.
2: شو بعمل لك؟ إذا كان الحكومة ما بتسجل الجرائم الكبيرة.
5: قولون الحضر
3: تصوت. انتوا كلكم موقفين.
1: ما عاملين شيء يا فندي.
3: موقفين احتياطا.
1: والعزيمه يا سيدنا؟
3: بسيطه، انا عزمكم.
1: وحياه شرفك انا اللي عزمك.
2: يا خيي ما تختلفوا، انتوا اثنينكم معزومين عندي. تفضل.
1: مش

0: مجانين على بعضه.
1: لعن نابليون.
2: اهلا وسهلا، انا عم خيل عاوز الادح.

المجنون له حق حاكم العالم، طيارات رمادية مثل الترغل، انفجار القنابل الفضي بلون الشمس، ناس بالخنادق، ناس بالبارات، العدالة كرتون، الحرية كذب، صار الحبس كبير، وكل حكم بالأرض باطل. حلو يطلع الضوء كيسك يا جدي.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon. راديو سبور مع فارس كرم برعاية حلويات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
1: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
2: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
3: يا ويلي ملشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها
4: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يورو السامبا
4: السامبا قال لك هو دبك انسى بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه
3: ما لك ركب كيبل فيجن
1: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
0: Back to the music Delta FM Lebanon

برنامج راديو سبور مع فارس كرم برعاية محلات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريباً بعاصمة الشمال طرابلس.

شو صار لو كنت واضح من الأول. مش حلو تبلش مثالي وتتحول، اللي انك مش عارف شو بدك، لكن اتعلقت ولا الجرح طول. لما بحلم بحدا يرد الروح وقله تفضل، باب القلب مفتوح، يعني اللي عشقته قبلك كسر قلبي، مش ناقص ع قلبي تزيد لي جروح. شو جيبك وشو اللي بدل ملامحك، الله يبليك وتلتقي بقلب جرحك. بعمري ما عرفت معنى الكره، بس انت روح والله لا يسامحك. صباح الخير لليوم 8 حزيران. برعاية حلوية الدعوء. نعيم، تعرف شو ربحت هديك النهار؟ انا وزني حلو، فربحت 730 كيلو حلو، لانه انا 730 كيلو وزني. كمان رابح جديد اليوم من عند حلويات الدعوة. نعيم، احلى شي وقت تبعت لهم الاسم والرقم شو بيكتب لي تم دغري، ما بتلاقي الا اتصلوا فيون دغري على الحارق. حبيبي اللي بحبه، بمجرد ما تشاركوا معنا جوابكم صح او غلط بيدخل بالقرعه وفي

0: שמים צמיד קילו עזדה ונתן בה צמיד קילו חלו גוד מורנינג, סבח על חיר חלינה עתיקו עשה לי את היום, יאללה اسم البنت يلي اختاروا نعيم اليوم ببلش بحرف الكاف كف كف نعيم في ناس بدها كف عنيعة مش هيك كف اغنية الختام لملحم زين شو معقول تكون انا طالع من هون على بلدي بالمتن الشمالي نعيم هون قريبة ايه بالمتن الشمالي شو معقول تكون هاي البلدي بونجور للجميع للجميع ما عدا شخص واحد وسؤالي لإلكم نعيم إذا كنت مارق على طريق إيه وشفت حدا ضربته السيارة لا سمح الله وهرب تبع السيارة شو بتعمل؟ هلا إذا نزلت لتساعد الشخص ولا سمح الله مات بيخترب بيتك وإذا لحقت السيارة كمان مشكلة شو بتعملوا بهيك حالي؟ الاسم يلي اختاره نعيم اليوم اسم بنت بحرف الكاف نعيم في رقم عارف الغنية تبع ملحم زين والله 01495222 والواتساب على 03-5-5-5-3-5-5 يعني مباراة الباسكتبول ماشي مثل ما هو متوقع نتائج ما في مفاجآت بس الهومنت من بدلوا حمدي ومضوا محله مايكل واتكنز يلي كان سنة الماضي مع الأنتوني الو
1: الو بونجور سيري
0: بونجور
1: اي مارون معك
0: هلا الي
1: انا صار معي هيك شيء من 10 سنين ببرمانا
0: اوكي
1: سيارة كنا اثنين بالسيارة حدا ضل حد المضروب وحدا لحق السيارة بعدات
0: طب كنت لحالك شو بنعمل؟
1: بنجرب نلاقي ناس او اذا بضلوا حد المضروب ما بنعرف بدك تجيبه ليلي عمل العمل لو شو ما صار
0: يعني بتترك على الارض
1: مضطر
0: اوكي اوكي لي
1: انت طالع على بكفايه
0: انا بكفايه ما بطلع عليا شو بك
1: كان لعنا عطايه على بيت مري
0: على بيت مري ما بطلع نهائيا علقان انا وبيت مري
1: ايه
0: زلمه ايه شو بدك تعمل
1: طب خلص شو بعمل
0: يلا اوكي لي ثانك يو
2: تغيرت كثير علي وتحيرني
0: هلا نحن عم نطلع الهواء وصواريخ نعيم من إيران واليمن على إسرائيل ومن إسرائيل وخربين الدنيا وما حدا عارف وين رايحين وشو حيصير أغنية الختام لملحم زين جيمي بيلي ما بدقر الشاب أو البنت اللي تعرضوا لحادث بحكي الريد كروس دغري يجوا في كتير عم يعرفوا الغنية برافو عليكم ألو
3: صباح الخير يا غالي
0: أهلا تفضل
3: نعيم لا أنا ببقى مع المنصات
0: أوكي
3: لأنه هذا أهم من أني ألحقه يعني في حياة بني آدم
0: أوكي
3: غنية من حمزين نامي على الهدف
0: أوكي
3: والاسم كاترين
0: كاترين يا حرام ما عارفين انه انا وكاترين ابدا
3: نصالحكم
0: لا لا لا لا نو واي
3: طيب
0: كاترين طلعت بتحب الي
3: طالع على دار السوين
0: لا ما بروح على دار السوين ما بقطع منها اصلا
3: هي شو بك خانع مع الدنيا كلها
0: كل الدنيا مخانع معها انا اليوم صالح مع بلدي وحده بس بقضاء المتن الشمالي
3: انا انت محبوب يا اخي مطلوب
0: هي ايه بس انا اليوم بس بلدي وحده
3: لا اكيد
0: وما راح امرق من ولا بلده لاوصل لها رايح بالهليكوبتر يعني دغري
3: ايه
0: ايه
3: ايه بهذا التاكسي بدبي اللي بيطير بالهواء
0: اوكي
3: اوكي
0: يلا لا هولني ميرسي. فاذا المونديال ب 11 شهر نعيم يعني بعد 3 ايام المونديال، يا حرام ما حدا حاسس باجواء المونديال. 0149522 برعاية حلويات الدو. نعيم انا بما انه بيتي صوب كسروان فانا على الرايه وعلى الجاي بمرق من عند حلويات دعوء بالذوق. نعيم الحلو بتاكل بتاكل ما بتنصح. ايه مخطوبه سامعه كيف بتغني؟ ايه
4: واني مغلوبه
0: مغلوبه نعيم واني
4: وليش خطبوني
0: يا ربي. الو
5: صباح الخير.
0: صباح النور.
5: يلا عذبتي.
0: يلا
5: حبيب القلب صباح الخير لك لنعيم.
0: شكرا.
5: الاسم كي
0: كي.
5: نعم
0: حرام عليك واكي.
5: وطالع على مرموسة.
0: مرموسة ما بطلع عليها
5: عند الرهبان لفوق.
0: ما بطلع
5: متخانق انت وياهم.
0: انا مقبر انا وياهم.
5: وبالنسبة للأكسيدون
0: ايه
5: انا عنا حدا من العيلة انقذ عائلي بحادث.
0: خي شو بدي حدا من العيلة؟ انت لا سمح الله صارت قدامك شو بتعمل؟
5: ايه بنقذش اكيد.
0: بتنزل
5: واكرموه هاي الدولة اللي انقذ فيها هذا الشخص وعطوه جنسية على عمله الخيري هيدا.
0: حلو.
5: من بعد 11 سنة بدقوله بيقولوا انت انقذت بتاريخ كذا عيلي ليش عملت هيك؟ قال انا لبناني عملت خير. هو برا لبنان.
0: حلو.
5: عطته الدولة الجنسية تبعه.
0: اوكي
5: يا ريت سلم لي اخي نعيم.
0: وصل يلا يارا راح عليكول. نعيم ما كنت تخلص عليكول بقى ما عم بفهم. الواتساب على 0355533555. مارك بيقول لي عنا بتفوت على الحبس. معك حق 100%. واحد مثلك بيروح على دير الصليب. مروز صباح الخير. ما حدا رح يعرف انا وين طالع اليوم. ما حدا رح يعرف الاسم يلي اختاره نعيم بحرف الكاف. الو
6: الجمعة جديدة وعالشغل عم نسوق.
0: نعم.
6: وقلب من الحسرة مخنوق.
0: نعم.
6: لتروق أعصابك ما قالك إلا الحلو من عند الدعوة.
0: حلوة قوية.
6: صباحو
0: قوية.
6: تمام.
0: ايه
6: طالع على بولونيا اليوم.
0: بولونيا مثلك. أنا بروح عن جوفنتوس بروح على بولونيا.
6: أيوة ما أنا قلنا بركي مغير.
0: لا لا لا لا.
6: والاسم كاميليا.
0: كمان ما عم تعرف شيء ما عم تزبط
6: معك.
0: نهارك حلو. هلا يا هلا هلا غنية ملحم زين صار كذا واحد عارفها نعيم بس الاسم ما حدا عارفه لهلا. المنطقة اللي رايح عليها ما حدا. تياب بوجور. بوجور تيا. بوجور تيا عليكم نعيم تيا. لا بروح بعبديت والاسم مش كلود. عن جد رح تزعلوني منكم. العطشاني لا ما بروح على العطشاني ابدا. نعيم بارح كان عيد ميلاده. بارح كان عيد ميلاده. حرام نعيم. حتى نهار احد بيجي اضمنه يعني ما حدا بيعترف بعيد ميلاده حتى الاحد الشاميه.
4: يا بنتي
0: هيلا إلك شمية
4: اللي ما خلفش
0: ينعاد عليك.

لا لا لا لا ما بطلع ما بطلع ماريان نووي اطلع انا وبرمينا مدبكة انا وياهن على الاخر كريمة نو ما حدا عارف الاسم اليوم خي نعيم هابي بيرثدي يا حلا عالناس ما بطلع بارح كان عيد سيرينا الطيف حط الله ايه بعمرك حط الله عارف كيف نعيم مش بليز مثلا مرق لها حط الله ايه يلا حتى يطلع ينعاد عليها لا لا كارلا لا ابدا انا طالع مرموسة لا لا لا ما بطلع نعيم مهرجانات في مهرجانات ما في مهرجانات هالصيف الزعرور المحل الوحيد اللي ما بروح عليه هو الزعرور بس تعرفوا أغنية ملحم زين نعيم من كم كلمة العنوان كلمتين إذا شخص قدامكم ضربته السيارة لا سمح الله تنزلوا بتساعدوه لأنه بتعرف عنا بالبلد نعيم إذا لا سمح الله صار شيء بيتهموك أنت علينا لنخلي ما حدا عم يعرف الاسم نعيم شو بدك نعمل بريك مع الدعوق بهلا بتعرف شو عامل نعيم انا رح اكل بوزة دعوقية هيدي الهرم هلا ونرجع منكمل يلا

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
0: راديو سبور مع فارس كرم برعاية حلويات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
2: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بور جوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، الليبية 3 ساعات وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com.
3: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكوا شيء. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خساره، شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمه، بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
4: السامبا قال لك هو دفكه انسى بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما لك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: من لبنان لكل العالم وهلا مع صوت وصوره. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: اتصال طارق هلا من عند حلويات الدعوة. اليوم جايزة كيلو دعوقية. بكرة عنا مد بقشطة والأربع حلاوة الجبن. تمام ايه نعيم؟ صدقوني وقت بتفوتوا انا فت على المطابخ نعيم، انا ما عندي ثقة بمحل الا ما فوت على مطبخه. تعرف انا 67 سنة خبرة مطابخ ومطاعم وهيك، فشي كتير حلو. ها في حدا بعت لي صورة البوزة نعيم من عند دعوق، يا شو طيبة. بدي وجه تحية لدودو نعيم، دودو عم بيسمعنا هلا، ما يفكروا دودو بنت، هو دودو شاب مهضوم.
1: مبدأنا السنة دي اننا نبطل مدادية.
0: طيب انا عم باخد كتير واتساب، بس بدي لكم انه ما حدا عارف الاسم، ما حدا عارف المنطقة يلي رايحة عليها انا بقضاء المتن. اسم البنت ببلش بحرف الكاف، اغنية ملحم زين من كلمتين. 0-1-4-9-5-2-2-2 غشل تبعت لي بتقلي نيد دعوية. الواتساب على 0-3-5-5-5-3-5-5. ألو صباح الخير.
2: واعل معك
0: ليك عم الصبحي عم بيبعت لي دعوية صورة شو والعاني
2: فارس. ليك انا الدعوة بعمل ولا مرة رايح لعنده بس شهيتني.
0: لا لا والله عم بحكي عن جد مش مبالغة. ما بتعرف شو بدك تاكلك عن جد.
2: اللي انا بدي اروح لعنده شو ببلش باول شغلة؟
0: بلش بالبوزة.
2: لا بلش كنافة.
0: بدك كنافة، كل كنافة
2: 100%.
0: ايه في كنافة طيب. عكوسة اذا بدك.
2: فارس الاسم كارين.
0: كارين من هون ايه
2: طالع بكفيه.
0: انا ما بطلع، ما قلنا لكم ما بطلع بكفيه ابدا.
2: فارس امبارح كل واحد التقى فيه امبارح غريب لقيه هيك زعلان حادد،
0: لانه هلا. لانه عيد مأسوف عليه كان امبارح.
2: هلا عرفنا ليش. هلا عرفنا
0: ولو
2: ليش. يلا فارس وين حتحضر المونديال؟
0: وين راح احضر المونديال؟ بالكافيه عندي، يعني ما بدي اعمل له دعايه، بس وين بدي احضره؟ عندي بالمطعم.
2: ماشي. طب كيف بدنا نعرف اي الكافيه تبعيتك لنروح
0: له؟ ايه بتبعت لي واتساب بقول لك ايه.
2: ماشي.
0: هلا يمكن احضروا عند حلويات دعو اذا مركبين تي في ما بعرف. حلو تحضروا تاكل يعني.
2: بس شوي شوي بده يزيد وزنك.
0: لا لا هول شوجر فري كله.
2: طيب
0: ايوه. لو
2: يلا صبحنا.
0: اوكي يا هلا.

0: حسين ملحم، ما بحياتك تخسر حوت كرمال شوية سمك. انتبه. ألو.
1: ألو.
0: صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يا هلا.
1: جون.
0: أهلا بجون.
1: أول شيء عقبال المية لجلبال.
0: خلص هلا شو خصك خصو؟
1: عقبال المية وإن شاء الله بضلوا هيك بصحته.
0: إيه.
1: وضلوا قاهر الشباب.
0: قاهر واحد مثلك قاهر، ما حدا مقهور ابدا.
1: ليك بالنسبه ل طلع حمليه،
0: ما بطلع حمليه سوري،
1: كمان حمليه ما بتطلع.
0: لا لا لا ابدا،
1: منك انت سرفه،
0: ما خصها، لا ما خصك، ما تاخذوها هيك.
1: طيب شو كمان الناقص؟ كارلي.
0: كارلي من هون.
2: ما تنسيني.
1: لا.
0: لا لا لا ابدا ابدا.
1: طيب.
0: جون باي مصلي، يعني اذا ما رديت عليه نعيم بينزل بهدله فيي. مصلي بيجيني 1700 واتساب خيي، مش مثل غيري 30 40. وين بدي لحق؟ ما عليه، روق علي.
2: عحلك يا ما شاء الله، يا ما شاء الله عحلك وبحلك.
0: نعيم تعرفي عم يسمعنا؟ لحظه لحظه لحظه نعيم، تعرفي عم يسمعنا؟ بدها مغرورة لوائل كفوري، فينا نحطها؟ اوكي. اكتر بنت بحبها نعيم بالدنيا كلها صوفي. صوفي نعيم.
2: مغرورة صرت مدي
0: صوفي نعيم، كتر عمره رح يصيروا اكثر بنت بحبها بالدنيا. تاني اجمل بنت بالعالم نعيم صوفي. عم تسألني مين اجمل، مين نمبر وان؟ خلتها. الو.
3: صباح الخير.
0: صباح النور.
3: كيفك اليوم؟
0: مبروك لشوية.
3: ليه خسروا المجانين؟ يا الله زعلتني على بكرة الصبح يا زلمة، انسحبنا لهم وكل شيء تيربحوا خسروا.
0: يا خي شو بدك بغيرك؟
3: انت عم بتقلي والله مش عارف، يعني ربحوا جوية معناتها خسروا النجمة.
0: ايه اوكي.
3: مبروك لأبو علي معتوق حبيب الألف هيدا.
0: اوكي.
3: عمره 37 سنة، أفضل لاعب بلبنان.
0: اوكي.
3: بدون يشدوا حالهم شوي. مبروك لنادي الرياضي السنتر الجديد تبعهم دوسان ميليتش.
0: ميليتش اوكي.
3: رائع. وشو في اخبار جديده؟
0: والله ما في شيء، هولني
3: جاهز للفوتبول.
0: ايه ايه هالاسبوع بيرجع الفوتبول،
3: اول ماتش عهد نجمه.
0: ايه

نايم أنا كيف بعطي دروس بطاولة الزهر وممنوع ألعب طاولة بلبنان من عين الاتحاد الدولي؟ بعطي دروس بالكاتورز كمان، عرفت شو بدي أعمل؟

0: مين بده يربح من عند حلويات الدعوة اليوم؟ نعيم الدعوية. ألو.
1: بونجور.
0: بونجور.
1: كيفك أستاذ؟
0: تفضل.
1: مرسي على المعيد لألك ولنعيم.
0: يلا هلا يلا
1: حبيبي، وبدي وجه تحية لوليد هلال لأنه أول واحد عيدني، ولجان، وعزمكم على الجاتو أنت ونعيم وكل جمهور الريال، ووليد بنعمل له إكسيبسيون.
0: اوكي ديل.
1: فارس قال لك شغله جون، ان شاء الله بيضل قاهرهم، بس نسي يزيد عليها، ان شاء الله بيضل قاهرهم ووقفهم بالصف.
0: بالصف. نسيت.
1: تعرف ما بتحسهم بس يطلعوا يتلفنوا لك واحد شمية. واحد هيك في قرصه
0: شميه. لحظه
1: حبيب قلبي انت،
0: روح شوي اسمع. تفضل. اليوم بما انه عيدك ومبارح، يعني اليوم،
1: نعم،
0: فانا رح اسمح لحالي اليوم ما اعمل قرعه.
1: نعم.
0: وبالاذن من حلويات الدعوق، بس الكادو اليوم رح يكون لإلك. فبدي لك مبروك، انا الف مبروك. لا قلبي كتير. لا اليوم انت رح تربح معنا الشمية، هيدا لنفرجيك الروح الرياضية اللي عنه.
1: حبيب قلبي، الروح الرياضية اللي عندك انت يا فارس.
0: اوكي.
1: وليك تعرف شو احلى كادو طلع عليه غير هيدا الكادو؟
0: ايه،
1: فلورنتينو بيريز رجع ربح.
0: نحن انبسطنا، نحن قد الدنيا
1: الحمد لله
0: انه افشل رئيس نادي يرجع. برافو. يلا
1: 100%.
0: اوكي.
1: انت ونعيم، باي.
0: مرسي.
1: باي.
0: ثانك يو ابو امير، اي لاف يو قد الدنيا ابو امير. حسين مهدي.
2: ما فيناش حورين يا كيكا
0: كيكا الاسم.
2: ما فيناش لف ودوران.
0: نعيم يا بيختنق. نعيم الزاير بقى
2: فيه وقت يا روحي.
0: فاذا الاسم كان كيكا، شو في كيكا بحياتنا يا نعيم؟ اغنية الختام ملحم زين، انت مشيتي وطالع على مرجبة. نعيم بالمتن الشمال، تعرف وين مرجبة؟ ولا انا.

0: طبعا بيكون عنا رابح ما حلوية الدو
1: كمشة أمل غايب
0: بكرة نعيم مد بقشطة يا ويلي شو طيبة نعيم تكرام يلا أنا بودعكم لليوم بداية أسبوع آخ الله يساعد لبنان هيدا اللي بدي أقوله ومنلتقي بكرة إن الله راد على 7:30

0: 8 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
2: واخيرا صارت الساعة 8 وميراي هلا بتكون صارت على الهواء. هي ونعيم يلا شفناكم.

0: انتو قصة نجاحي. ميراي عيد.
1: وقصة النجاح بتكمل على الدلتا.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: لوغو فري والاسم بيحكي عن حاله. بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لوغو فري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها. منتجات بلدية طازة. وما تنسوا خبز الصاج. والخدمة تحكي عن حالها. لوغو فري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية. ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لوغو فري مرشايا الطريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788. وما تنسوا فقرة لوغو فري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
5: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عشبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يومياً ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
6: أخبار من اليونيفيل. مر أكثر من 3 أشهر على اندلاع الجولة الحالية من الأعمال العدائية، ومع كل يوم يمضي تتفاقم الخسائر في الأرواح وتتزايد موجات النزوح ويتسع نطاق الدمار في مختلف أنحاء جنوب لبنان. بالنسبة للعائلات النازحة من جنوب لبنان والموزعة اليوم في مناطق مختلفة من البلاد، أصبحت الحياة اليومية أكثر صعوبة في ظل محدودية الدعم وتزايد الاحتياجات. وتواصل اليونيفيل دعم هذه العائلات ولا سيما تلك المقيمة خارج مراكز الإيواء الجماعية، وذلك ضمن الإمكانات والقدرات المتاحة للبعثة. مؤخراً وبالتعاون مع اتحاد بلديات القلعة، ساهمت البعثة في إيصال حصص غذائية إلى هذه العائلات المقيمة حالياً في منطقة شويفات جنوب لبنان من خلال مبادرة جديدة. رولا بسيع من مكتب الشؤون المدنية في اليونيفيل تعطينا مزيد من التفاصيل.
7: هيدا مشروع مع اتحاد بلدية القلعة، هي عبارة عن 750 حصة غذائية. هو من ضمن المشاريع اللي نحن عم نقوم فيها هلأ مع اتحاد البلديات والبلديات كرمال دعم العائلات النازحين يلي هن برات مراكز الإيواء بالتنسيق المباشر مع البلديات واتحاد البلديات. وهو دعم لجهود البلديات والسلطات المحلية إنهم يقدروا يساعدوا أهلهم بهالظروف اللي هي يعني صعبة، ونوقف حدهم كيونيفيل، نحن نكون حدهم ونقدر نلبي شوي من الحاجات اللي هن بحاجة لها.
6: بالنسبة لاتحاد بلديات القلعة، فإن التعاون مع حفظة السلام التابعين لليونيفيل يشكل شراكة طويلة الأمد سبقت التصعيد الأخير، حيث عمل الجانبان معاً على مدى سنوات في تنفيذ مبادرات مختلفة لدعم المجتمعات المحلية في جنوب لبنان. وشرح نائب رئيس اتحاد بلديات القلعة ورئيس بلدية صفد البطيخ علي زين الدين تفاصيل هذا التعاون.
8: نحن مع قوات اليونيفيل التعاون كان قبل النزوح وما زال مستمر لحتى اللحظة نحن فيها اليوم. نحن اليوم رح نستلم من قوات اليونيفيل لا يقل عن 700 حصة لاتحاد بلديات القلعة، يعني ل 13 بلدية، يطلع لكل بلدية تقريبا شيء 65 حصة غذائية. بهالظرف نحن في صحة المساعدة ضئيلة، ولكن بتسكر جزء من العجز اللي نحن فيه صراحة بهذه الفترة الصعبة اللي نحن فيها اليوم. لقينا قوات اليونيفيل حدنا مثل السابق دايما قبل النزوح. كل الشكر لو تدير لقوات اليونيفيل مثل ما عودونا بالجنوب كمان واقفين حدنا هون بالنزوح. شكرا كتير لكم.
6: واصل جنود حفظ السلام الإيطاليون التابعون لليونيفيل دعم المجتمعات المحلية في جنوب لبنان من خلال سلسلة من مبادرات المساعدة الإنسانية التي نفذت في ظل استمرار الأعمال العدائية. ففي 18 أيار وسع حفظت السلام مواد غذائية وأدوية ومستلزمات للنظافة الشخصية على سكان بلدة عين بعال، وبعد أيام قليلة وبالتنسيق مع اتحاد بلديات صور ووحدة إدارة الكوارث قدم حفظت السلام الإيطاليون حصصاً غذائية ومستلزمات للنظافة لدعم العائلات في عدد من البلديات في المنطقة. واستمر هذا الدعم في 23 أيار في بلدة برج الشمالي، حيث جرى التبرع بأدوية ومعدات طبية للمستشفيات للمساعدة في تعزيز الخدمات الصحية المحلية. وقد نفذت هذه المبادرات بالتعاون مع السلطات المحلية في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه اليونيفيل للمجتمعات المتضررة من الأزمة الراهنة. في 26 أيار قدم حفظت السلام الهنود دعماً بالمواكبة لمهمة هدفت إلى تقييم وإصلاح خط مياه متضرر في بلدة الهبارية، وقد نفذ هذا النشاط بناء على طلب البلدية وبالتنسيق مع السلطات المحلية، مما أتاح للفرق الفنية تقييم حجم الأضرار وتحديد الاحتياجات العاجلة للإصلاح. وقد أعربت البلدية عن تقديرها لدعم اليونيفيل في تسهيل الوصول إلى الموقع، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الإصلاح قريباً للمساعدة في استعادة خدمات المياه الأساسية للأهالي.
9: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: يسعد صباحكم جميعا مع بداية لقاء جديد بيجمعنا وأسبوع جديد إن شاء الله بيحمل الخير للكل.
1: عيش لعيونك من دونك ما في عيش.
0: أكيد عملتوا مشاريع كتير وأكيد معظم اللي عم يسمعونا كانوا على البحر مبارح، لأنه ما تقولوا لي لا عجقة السير بتدل إنه ما في حدا كان بالبيت. منحس إنه بلش الصيف وبلشت مشاريع الصيف.

0: تبول
1: وين الخطف حالي مني ومن حالي صار.
2: أول تحية لك يا شربول، مرفقنا بطريق بتصور شوي طويلة اليوم.
0: عيش لعيونك من دونك ما في عيش
3: مورا
2: محمد درو.

بتعرفوا بوقت بتتمنوا الزمن يوقف بمطارح ومراحل مع أصدق ناس حبيتون ببراءة، يعني هيدي المرحلة فيها صدق، لا في كفوف لا ماسكات ولا مصالح. عم بحكي عن أصدقاء الطفولة ورفقات صفكن يلي معهم حلمتوا ومعهم رسمتوا لمستقبل حلو، كل حدا منا كان عم بخطط لحياة كان بوقتها يشوفها الأفضل. الحياة فرقتنا وكل واحد راح لمطرح لمهنة لبلد، بس لما بتلتقوا انتو أصدقاء الطفولة شو بتحسوا؟ كأنه مبارح كنتوا بالمدرسة، كأنه مبارح كنتوا بالصف أو بالملعب عم تضحكوا سوا. مع الوقت رح تكتشفوا انهم الأصدق يلي بيعرفوكن كتير منيح ويمكن أكتر من حالكن. Thank you ماجد وكارول، ماجد بوتانوس بتعرفوا كل يوم تسمعوا صوته، كارول اني اصدقاء مدرستي ورفقات الصف، تجوزوا مبسوطين ومهنيين وما احليهن، جمعونا مساء السبت قديم بسطت، شفت دكتور توني، شفت مايا، شفت سليم، شفت جورج، شفت ريتا، كذا حدا حضر الفيديو واكثر من فيديو نزلت، قال قديش كنتوا مبسوطين عم تضحكوا من قلبكم، لانه اشتقنا نشوف ناس هالقد عم تضحك وتمرح وناسي كل هموم الحياة، مع انه الحياة بتقسى على الكل مرات. وسط زحمة وقف الزمن عنا بهيديك المرحلة ورجعنا لهالوقت، عشان هيك كأنه مبارح. أنا رح سجل وابعت لكم شو قلت وابعت لكم بوسات واتفقنا نلتقى دايماً. حبيت اليوم افتتح انه بس هيك اعطي مساج صغير لكل اللي عم يسمعونا، دايما نلتقوا بهول الناس، بهول الاشخاص وبهالاصحاب يلي بيصيروا اصدقاء مع الوقت، وبرجع بقلكن اعز الناس. مرسي ماجد، مرسي كارول، دكتور توني بوسي، مايا بوسي، سليم، جورج، ريتا، بوسيتي الكن.

مولعه امبارح وائل بعيد انابيلا. حتى السفير عيسى بغني، بتعرفوا هيدا الغنية مكسرة الدنيا والجو حلو. وائل مهضوم اصلا، حدا مهضوم يعني، قعدته لذيذة فولعت امبارح. هي لأنا بيلا، هي بتعرف إني بحبها، بدي عيدها وأتمنى لها سنة حلوة. واللي مبسوط أكتر من ألم أنا بيلا دكتور صعب، تحياتي للتنيناتهم. فرجيته صورة حلوة عن لبنان مبارح، صورة حلوة عن اللبنانية، قدي بيهيسوا قدي بيعرفوا يفرحوا وقدي بيلبق لنا السهر. نحن أرباب السهر على فكرة، ترتيب والحلق بكل تلقائية، منرقص ومنهيس ومنفرح، يعني هيدي بالجان نحنا منتوارتها صدقوني. أنا بيلا بيبعت لك بوسة، هابي بيرثدي. دكتور نادر اشتقنا لك، شهيتونا السهر مبارح. ايه شو بالنسبة لألكن؟ شو كان عندكن مشاريع؟ هات لنشوف، لنكون طرحنا عليكن سؤال ولنكون انتقلنا الساعة 9 للمسابقة. والله بيضتوها يوم الجمعة. مش مزبوط اللي عم بيقولوه، جاي الشوب وكتير رح يكون في درجات حرارة مرتفعة، هي ضمن معدلاتها واللي زايد رطوبة عم بتخليكم تحسوا زيادة بالشوب.

0: لامتحانات رسمية. هيدا التوجه لهلأ. قال بولا يعقوبيان رح تتقدم باقتراح قانون معجل مكرر لإلغاء امتحانات الشهادة السنوية الرسمية والبكالوريا الفنية واستبدالها بإفادات رسمية بتنعطى للطلاب بال 2026 مثل ما صار بسنوات سابقة، لأنه نحن عم نقطع بظروف استثنائية. هيدا اللي قريته وهيدا اللي عرفته. شط بحر واموره يا احلى ورد بحكوره واخد فهيني حلوه لجنى سنتين رح يسمع بالجاردوري. ما نوال، طيب اذا بده يسمع بالجاردوري لازم تبعتي له انت الماما انت التيتا ما بعرف. يلا ايه ايه حرام بينبسط. بونجور،
1: هيدا نهار سبيسيال لصبي اسمه جوناس.
0: جوناس
1: بدي ابعت له غنية فيروز أمرة يا أمرة اذا سمحتي.
0: كرم عيني، الله يخلي لكم. هو بوساتنا وتحياتنا، وان شاء الله جوناس يكون مبسوط. هلا عم نعيده تأملولي بهالملامح بالجاردوري اقول ما فيها شي ناقص نار
2: بليلي يومي خالص ما عاد فيني انا خالص. بونجور ميراي.
0: بونجور
2: كيفكم؟ تصديقا على حكيك يا ميراي، مزبوط معك حق. الاميدو كلاس هني اصدق ناس، ما في مصالح من وراها. بعدنا انا في عنا نحن خمس ست نسوان
0: تلتقوا
2: كل فتره، هيدول كمان اصدقاء الصف المدرسي. المدرسه بنلتقى وبنقعد بنحكي بنتحدث، يعني عن جد بتكون اجمل قعده لانه ما في من وراها شيء
0: الا ما في مصالح
2: الذكريات الحلوه اللي كنا نعيشها بالمدرسه. يسعد صباحكم.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بور جوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com.
0: برنامج راديو سبور مع فارس كرم برعاية محلات الدعوق، حلويات الدعوق بفروع السبعة، وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا، ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
3: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف.
5: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طيب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. Movie night every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير، الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
1: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
8: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: احنا عم نرغي دقيقتين نرقص سلو عالغنية ونرجع. بعد ما تعودنا عليه وكله.
3: وحشني كلامه وانا قدامه.
2: اوكي.
3: سارح في عني هيمان.
2: اوه.
3: تفضل.
2: حياتي.
3: هلا لك بدك اياه.
2: ثانك يو.
4: وحشني كلامه.
3: تقتلني هالغنية. ما كأني أنا بغنيها. تعرفي شو هلا أعطيتيني فكرة؟ ما هي بتقول وحشني كلام وأنا قدام سارح في عيني وهي ما مش برد عليه.
2: ترقص سلو على البحر؟
3: لا أنا عم بركي بعملها قصة هيك مذيعة و
2: ثورة أنا وياه.
3: أيوة. لأن قاعدة قدامي وعم تسألني مش برد عليه.
4: سنين عشناها ولا بنسى بغمض عيني في بعاد.
5: هيدا الحب لرغب علامي ما بيخلص، بلش من الطفولة، هلأ ما بدنا نكبره كتير بالعمر، بس انه ترافقنا سوا بكتير مراحل، فكلهم بيتذكروا بقولوا لي بعدك بتحبي راغب، بس التقى بيناس زمان ما شفتهم، بقولوا لي زيادة موت على راغب وعلى فنه وعلى نفسيته الحلوة، موت على إنسانيته، وأنتوا بتعرفوا إنسان وطني جدا، فكل اللي جواته من إشياء حلوة بتنعكس على شكله الرائع. وتخيلوا مبارح قطع عيد ميلاده، اليوم ما نعيده، أنه أنتوا بتقبلوا. من الأساس ما بيشبه حدا من أول ما انطلق، وما زال نجاحه شجع كتار لخوض المجال الفني، ونجوميته كمان أوحت لكتار، فكان لقلون القدوة. فراغب رح تضل بنظرنا الرقم الصعب، رح تضلك الرقم الأول، رح تضل النجم يلي وهجه بيتوزع كل اللي حواليه. كل سنة بتمنى لك إشياء وإشياء وإشياء، فربنا عطيك لأنه أنت إنسان مرضي،
4: صعب تغير،
5: ورح يضل يعطيك
4: من غيرك ما بشوفش الدنيا، ما بحس.
5: بعد شوي بدنا نعطيكم مجال تعيدوا، واذا بتحبوا من هلا كمان فينا.
4: حاسس بيا احلى كلام.
5: ناجي من امبارح محضر له فويس لانه في حدا ناطر وقال لي قديه بتحبي راغب، في حدا بحبه اكثر منك. طلعت في منافسه، منافسه شرسه مزبوطه هيك. ايه
4: حتى في احلامي صعب تغيب.
6: بونجور ميراي.
5: بونجور
6: نعيم. ميرو اليوم بدنا نعيد السوبر ستار راغب علامة، العلامة الفارقة بالغناء، ما نتمنى له العمر الطويل، الصحة والنجاح والتألق ويخليله عائلته.
5: طبعا.
6: واليوم عندي مفاجأة كمان لإليك. أنه في حدا من المملكة العربية السعودية من عشاق راغب علامة،
5: عشقات،
6: بتوجه لها تحية عبر الراديو.
5: أسمع.
6: كمان بتحتفل معنا بعيد راغب، وصار لها من متابعين راغب 35 سنة و8 شهور و11 يوم.
5: أسمع.
6: سمعت له غنية على الراديو وصارت من عشاق راغب، واليوم هي عم تسمعنا، وكمان رح تعيده من خلال الهوى كمان من خلال الإذاعة.
5: ما أحليك يا
6: عيد
5: أسمع.
6: راغب ومرسي ميرو.
5: أول شيء أنا بدي أوجه لها تحية، يعني مرافقته عمر 35 سنة وحسبتهم كم شهر، فأنا خبروني قال أنت ولا شيء نقطة ببحرة، قد ما بتحبه قد ما متابعته، وراغب كتير بحبه على فكرة. أنا طلبت أنه نسمع صوتها، ما كسفتني، رح نسمع أسمع.
7: صباح الخير ميرو، يسعد صباحك من المملكة العربية السعودية.
5: حبيبتي
7: أرسلك تحياتي
5: لكل
7: المستمعين. اسمحي لي أوجه تحية معايدة مناسبة عيد ميلاد الفنان الغالي على قلوبنا كلنا.
5: طبعا.
7: أبو خالد راغب علامة، ونقول له كل عام وانت الخير، وكل لحظة وانت بخير يا أبو خالد، تظل بصحتك وعافيتك وفوق راس عيلتك الحلوة وراس كل محبينك، ظل بقلبك الحلو وطلتك البهية، وتظل تزرع السعادة والإيجابية والفرح والأمل بفنك، نحبك حيل.
5: شو هالأسماء، شو هالصوت الحلو، شو هالكلام مش حلو، رائع يعني، سكتيني وطالع من قلبك وجوات قلبك، نقول على لبناني من صماصيم القلب. أسمع منتمنى نكسبك دايما صديق على برنامجنا. نحن كل يوم منمر كتير أغنيات لراغب، وأنا بوعدك نوصل له التحية بعد شوي. حبيبتي تحياتنا كل اللي بيتابعونا بالمملكة، في عنا كتير مستمعين ومستمعات. بوساتنا لأسمع.

سليم عساف عم الغنية لحتى الناس تصبح بعدها كمان بطريقة حلوة. بتعرفوا نحن منحيي راغب دايما ومنسمعكن على طول أغنيته، بس لأنه اليوم عيده رح نسترجع تقريبا كتير أغاني من الريبرتوار، كل شوي إذا حبيتوا تعيدوا نعتبرها هيك مثل كمان تحية لألو.

0: اللهجة السعودية قدي حلوة الطريقة اللي بيحكوا فيها أنا مش بحبها مغرومة فيها غرام
1: ميرو نعوم بونجوركم الحلو
0: قربتك راغب
1: أبو خالد عبال مية غالي عبال كتير لكتير أكتر من مية شتقت لك بدنا منك الإشاعة اللي طلعت أنه بدك توقف كذب لهم إياها
0: لا عبال هي مش مزبوطة
1: 150 يا رب
0: شوفوا هني شوقوا الناس بهالطريقة
1: قدرت شفتك بس عن قريب إن شاء الله نلتقي الله يحميك وتضلك إلى مزيد من التقدم
0: ما راح يعتذر
1: بإذن الله إنك مرضي مثل ما قال ميرو
0: مزبوط عامل ألبوم بياخد العقل واليوم راح تسمعوا له غنية على الدلتا

0: تعلق بحبك يا قلبي روح جفلي قلبه راح دوب وانا افكر فيها وباخد من عمري وبعطيها بعطيها انا بعطيها يا ريت في خبيها وما خلي حدا يحاكيها بسقيها دموع عيني قدم لقلبي بيدي وباخد من عمري وبعطيها بابارام بابارام بعطيها بعطيها. ما حدا بيقدر ياخد مطرح رغم علامة مثل ما انت قلت ميراي.
1: طبعا
0: هو علامة فارقة
1: وراح يضل
0: ويمكن كتير حاولوا يقلدوه بس هو irremplaceable من كل النواحي.
1: حلوة كلمتك.
0: تلبق له الحياة
1: مظبوطة
0: وقامة بيكبر
1: وعم يتحلى
0: تلبق له الأغاني الحلوة والأغاني الفرحة والأغاني بتذكر بالصيفية وبالحب. ما بيشيخ راغب علامة فنان لا يشيخ. أنا كمان بعايده.
1: شو هالأماندا كنا مشتاقين لصوتك.

0: ميرو يا مرا ميرو بونجور لأليك ونعيم
1: خي
0: نعيم اللي عندك طلب علمتيني أحب الدنيا
1: علمتيني أحب
0: حابب اسمعها.
1: أوكي بس لحتى أحسن موضوع قصة اعتزال راغب ما رح يعتزل حدا بعز عطاءه بعز مجده الفني بيعتزل إنه إذا هو عم بفكر نحنا ما بنتركه يكمل بهالفكرة مش هتبقى قد خبرة في الغرام سيب قلبك معايا هتلاقي اهتمام والدلع حكاية مهما أقول كلام جد ما بيكبر اسم الله عليه سبورتيف ونفسيته حلوة وبحب الدنيا وبيشتغل على حاله إنسان جدا ذكي.

إن شاء الله اليوم إذا أنا بنسمع لقلو أغنية جديدة. علمتيني أحب الدنيا علمتيني أحب، وانسى معاك هموم الدنيا والمشوار الصعب. بعد هلا بتصير بعد أحلى وأحلى، بس إلا علمتيني أدوب بهواكي. 8:36 دقيقة الساعة، أوف كيف عم يمرق الوقت.

فكرة من كثير مقابلات انعملت معي أو مع غيري، آخر مقابلة آخر انترفيو حلوة كتير، فيها مشاعر، فيها ذكريات، شجن. دسمة قريبة للو دارت الأيام.

0: هلأ نشوف إذا بس شو عراغب رايح صوب مكتبه على طريقه من بعد الإزاعة بدي روح عايده. فعلاً عم تعطينا نكهة بكرة لصبحيتنا، مش معقول بس يعرفوا العالم إنه راغب عم بحييني هلأ على الواتساب وعم يسمعكم. وخد بقى
1: لقلن أنا كي لقلن أقول للناس أنا بطلع من بيتي دغري بدور الدلتا وبمشي عندي ساعة ساعة وربع بحسهم معك قطعوا شيء هيك شي ربع ساعة
0: خيش حلو
1: بطل بحس بالوقت وببعت لبونجور ميران اشتقت لك ببعت لبوسي
0: وبنتعش أنا شو بتحب تقول للناس اللي بيموت بيموتوا فيك اللي بيدوبوا بأغانيك اللي عم بتابعوك يمكن ما بدهن الوقت يمرق ويخلص؟
1: بدي أقول إني مهما حكيت ومهما قلت ما بقدر أعبر عن امتناني وشكري لمحبتهم وأنا ما بهزرش
0: ولا نحن
1: يعني الفترة اللي كنتوا مجبورين تقطعوا أغنية
0: خلصي
1: آخر شيء أنا هم موجود هم ما بصح إلا صحيح
2: وإن مريت بهاك الحي ما تنسى تسأل عني وإن مريت بهاك الحي لا تنسى تسأل عني والورد الدبلت بالفي يمكن لك وقعت مني والورد الدبلت

0: وإن كان نسيني الليل يا حبيبي ضو القمر بدلك علي علي.
1: هيدا تعويض عن الغيبة يا أماندا، لأنه كتير غبتي عنا صراحة.
2: بونجور مراي، كيف نعيم؟
1: بسلم.
2: أنا الوحيد بلاقيه كل ما يكبر كل ما بيتحلى أكتر وأكتر.
1: مزبوط.
2: هو رغب عليه من عن جد.
1: مزبوط، سمال عليه.
2: بجنن الإنسان.
1: خمسة بعيوننا.
2: كل ما يكبر كل ما بيجوهر.
1: 100%.
2: سير هيك أمر.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: Le Gouffre, والاسم بيحكي عن حاله. بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لو جوفري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الصاج. والخدمة تحكي عن حالها. لو جوفري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لو جوفري، مرشاية الطريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788. وما تنسوا فقرة لو جوفري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

حيصبح عليكم بفويس بعد شوي كمان سليم وبيسلم على الكل. هيدي أغنية زغطورة ناعمة مهضومة وسريعة. 25 الشهر رح يكون في أغنية كتير اللي رح توجعكم. هيدا هو المصطلح. أسمع إذا طلبت غنية غير أغنيات راغب شو ممكن هيك تنتعرف على ذوقك الفني غير أغاني راغب؟ شو عبالك تطلبي منا؟

تصوروا اليوم رح تلاقوا في غطيطة على الجبال القريبة. طقسنا ربيعي معتاد اليوم وبالأيام اللي جاية، مشمس يتحول غائم جزئيا وتشكل ضباب مثل ما قلنا على الجبال القريبة. الحرارة بين 20 و30 درجة، هيدي على الساحل، بين 12 و13 بقاعاً، بين 15 و24 على 1000 متر. بكرة ثلاثة مشمس يتحول غائم جزئياً، يتشكل الضباب، والحرارة بين 20 و30 على الساحل، بين 12 و31 بقاعاً، بين 15 و24 على 1000 متر. ولا ولا شيء قدام اللي عم يسمعونا بالدول العربية، يا حرام شو عندهم، شو الله يعينهم.

0: بونجور للجميع وعقبال عقبال المية لراغب علامة. يعني قصتي معه أنا كتير بحبه، كنت بالمدرسة ويعني قربينا على أغاني مثل ما قالوا، أغاني شقفة من ذكرتنا من ذكرياتنا من كل شيء حلو مرق معنا ومش حلو.
1: صحيح.
0: يعني راغب عن جد أسطورة، أنا كتير كتير بحبه، يعني بحب كيف ماشي بطريقه، كيف كمل، كيف بعده توب توب. يعني الله يعطيه العمر الطويل والعافية ويضل هيك يعطينا قصص حلوة. وزاد أعجابي فيه لما وقفت معه باستوديو عند المرحوم أحسان المنذر.
1: الله يرحمه.
0: يعني ما بعرف بدي أقول هابي بيرثدي عقبال المية وبسنين الطويلة والحلوة والإشراك وكل شيء حلو
1: كتير اللي عم تقولي لراغب. يسعد صباحك.

0: صباح الخير.
1: صباح النور.
0: صباحكم غير مراي ونعيم.
1: أهلا أهلا
0: جميع قصة الدلتا والمستمعين الكرام.
1: شكرا. تقلكن وين في عجقة؟ طالبين مني عم بنغرم بعيونك والله بيقتلوا. بس هياها لآدم طالبين مني انت مرقتها. ما هني كتبوا الجملة مش هيدي هي؟ بلا بلا. العجقة على أوتوستراد دبي باتجاه أنت الياس وصولا إلى الدورة. كتير عنا 3 قتلى و11 جريح ب10 حوادث سير بال24 ساعة.

بيت كتير اللي عملوه بالصين للناس إذا نعسوا بسياراتهم، بتعرفوا لأنه في ناس بيموتوا بأكسيدان سيارة، بتقولوا نعسوا ماتوا. هيدا اللي صار بكل بساطة، بس هي مأساة. قال الصين تستخدم منظومة ليزر مضادة للنعاس على الطرقات السريعة بهدف إبقاء الشوفير منتبه هو وعم بيسوق، بس يعرفون عايز دغري في ليزر بضوي بعيونه بيوعى بينقص.

0: مش همي يجمع من ميل ولا حتى شو رح ينقل. أعطيني دخلك يا الله، الصحة كنزي وراحة بال. صباح ومير ونعيم.
1: صباح وصباح عجقة من ساحل علما باتجاه جوني وصولا لزق مكايل. صفر 3 5 5 5 3 5 5

فكرة الإشياء اللي عم نشوفها عن سيدر ويفز بتشهي بس هو بالنسبة للي بيسافروا كتير بالطيارة وبيحبوا سفر الطيارة ومنهم مجربين البحر بتكون تحسوا شيء كتير مختلف وكتير حلو، يعني اكسبيريانس حلوة بتعيشوها صدقوني. منه سفر عادي، في متعة، في لذة، في شعور ما بينوصف. بعدين عندكم 300-350 شخص، انتو عدد كبير عم تتسلوا، بيقطع الوقت بين اللون الأزرق بالسماء وأزرق زرق البحر.

0: بونجور ميرو. بونجور.
1: بونجور.
0: سعدت لي صباحك على الصبح على الصوت الحلو.
1: مرسي.
0: والله يا ميرو محمد حماية عامل غنية حلوة كتير اسمها توبة توبة.
1: ايه.
0: معقول نسمعها على الصبح؟
1: تكرم عينك. إذا عنا إياها هلأ ها بتجهز.

في خبر كتير ضحكني بس محتارة إذا قلته حدا يفهمني غلط. قال الهوس بالمشاهير قد يكون مرتبط بانخفاض مستوى الذكاء مرات وفقا لما تقوله أحدى الدراسات. مش دايما في ناس بتحب فنان لأنه بتلاقي في كتير قصص بتشدها.

0: بس انتبهوا نحن ما عنا طلب أغاني، يعني مرات بتمرق هيك بشكل لذيذ طلبها للغنية ما قلني له لا، بس كأنه تطلبوا أغاني دايما ما بتزبط.
1: بونجور ميلاي.
0: بونجور.
1: أنا ولا مرة طلبت أغنية بس
0: شفتوا كيف
1: تحطونا لراغب في هيدي، ما لازم تهجري حبي ما لازم.
0: أوكي. كتبها عبد الغني طليس. شوي منا بعد نقدم مسابقة لأنه عنا استراحة، وبعدها إذا ضلوا ذاكر نايم يلا رجعين بعد البر.

0: on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص افتح عنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
3: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر
4: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
5: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيل العميل عم فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يورو السامبا
5: السامبا قالك هو دفكي انسى بيعرف
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: طب خبرونا شو بصير ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
3: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: لك ايه ركز لمي بطل
7: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night, every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
3: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
0: Back to the music Delta FM Lebanon
8: لو جوفري والاسم بيحكي عن حاله بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت لو جوفري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة الغداء والعشاء مأكولات شرقية وغربية على أنواعها منتجات بلدية طازة وما تنسوا خبز الصاج والخدمة تحكي عن حالها لو جوفري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا لو جوفري مرشايا الطريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788 وما تنسوا فقرة لو جوفري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح

0: بحس في ناس مرات ما بدهم دعاية، دعايتهم منهم وفيهم، يعني اسمهم الحلو. هيدا اللي تأكدت منه لما حكيت عن جوفري يوم الجمعة، هو اللي جوفري بليز. إذا سمحتوا، حسيت نحن عم نأكد على المؤكد بكل الأشياء اللي عم تنحكى، بالأكل الطيب النظيف، الجلسة، الخدمة، الاستقبال، كله على بعضه. ولازم نفتتح اليوم الأسبوع بأنه نعزم حدا منكم على أطيب ترويقة، وما ضروري نطرح سؤال أو نصعب عليكم السؤال لحتى تربحوا، لأنه هن من قلبهم بحبوا يعزموكم من قلبهم. يعني كان مستر عبدالله أو ليلو، ما رح قلهم شو بعتيلي شغلة كتير كتير كتير طيبة، لأنه عم فكر أسألهم عنا. هني بالجوفري بيقدموا ضيافة بعد الغداء أو بعد الترويقة أو بعد العشاء، هيدي من اختصاصهم وكتير طيبة. شو ممكن تكون؟ إذا انتبهتوا على معلومات الدعاية دغري رح تعرفوها. ليز للأجوبة تكون بس هلأ للجوفري لو سمحتوا. بنرجع بنحكي بالإشياء التانية بعدين، يعني هلأ البدون يبعتوا يلي بس حابين يشتركوا بالمسابقة. ما تنسوا أساميكن.
1: مربورة بقدموا القريش البلدية.
0: أوكي. 03-5-5-5-3-5-5. أنا بروح لعندهم ماشي على فكرة من بيتي.
2: ايه رح نشمع
0: القشطه. اوكي، بس بدي اذكر لانه قالوا وهو مزبوط مأكولات شرقيه وغربيه، لما بتطلبوا بيتزا عندهم البيتزا على الحطب كمان طيبه كتير. الحمد لله اللبناني بحب جلسات الرجيل، حتى ما نقول ارجيل لانه كله بارجيل، فعندهم احلى قعده رجيل، و هيدا الجو الطبيعي والسنوبر والخضار.
3: بونجورك بونجورك ميرو،
0: تفضلي قولي لي.
3: بيقدموا القريشي وانا طلعت عندهم اطيب اكل عندهم، كل شيء بلدي. يسعد صباحك ميرو.
0: بدنا الاسم كولات. كولات اوكي. في شخص حكينا الجمعه ان شاء الله يكون على السمع، نازل على لبنان هيدا الجمعه وبدي روح على الجوفري وربحوني، فإدارتهم وحبوا من قلبهم انه عن جد يعزموك هيدا الجمعه، بس تواصل معنا تحت الهواء. شعارهم دايما اتركوا محل التحلية. لو قد ما أكلتوا وشربتوا وانتفختوا في شي لازم يضل الحلو مطرح. بس بدي أذكر أنه الحجز عندهم كتير ضروري، خاصة لسهرات الجمعة وللسبت والأحد. هي السهرة الجمعة بس السبت والأحد كتير بتعجوا عليهم.
4: يا عمي أنا بدي أعتذر أول شيء، افتكرت جوفري قلت لك نهار جمعة مش سامع فيه. لا أكيد سامع فيه ومكترة، ومبارح قصدت أقطع من برمانة بعد الظهر صوب الساعة 6 قطعات لأتأكد أنه هو اللو جوفري، لأني أكيد بعرفه بس ماني مجربة أكله، بس دايما بجيب ربطات الخبز تبعوله دايما فيه بالفريزر 3-4، وما زال هيك إشي بلدية. وعم تقولي خي كتير بحب هالقصص، جاي من كندا بعد جمعة أكيد رح أخده ويجربوا، ان ربحت او لا انا رح اخده. لانه عن جد خبز تبعه بعقد وكثير صحي، ما بقطعه من البيت.
0: اساسا دائما بيقدموا خبز طازه، خبز سخن بشهد.
5: ميرو انا بقول القريشي.
0: اوكي
5: معك علوشي.
0: بغنش حاله. ايه بونجور.
6: القريشي الطازه.
0: اوكي يلي ما قال اسمه يكتبه بليز. اوكي اليوم إذا ما ربحتكم تبقى الأسامي لبكرة، بس هلأ منشوف إذا منربح أول الجمعة.
7: شو فيكم بقدم القريش البلدية بعد الأكل؟
0: الجوفري مرشعية الطريق العام، واحفظوا هيدا الرقم 03-415-788. عن جد لقمة بيت. بس لأقول كمان أنه بسهرة الجمعة مع بيير بوتروس ما في مينيموم تشارج، شو بتطلبوا على كارت بتدفعوا، بس بتسهروا أحلى سهرة. يلا رح ناخد شخصين بعد. يويلي شو في ناس عم تكتب بونجور.
7: قريشي قريشي بلدية.
0: أوكي.
1: صباح الخير.
0: أهلا.
1: صباح مادو. سعد صباح.
0: مين مادو؟ ما أرو قصده. تركونا بجو المسابقة لما منكون عم نقدم مسابقة، تركونا التحية الصباحية لبعدين، خلص الوقت لأنه يلا بعد آخر شخص
8: بأدمو القريش اللي هي من شغلهم وأنا ضيقة كذا مرة، أنا ساكن ببرمينة.
0: أنت جاري فوق بالصيف؟
9: قريش وعسل ميرا المصري.
0: أوكي رح أترك الأسامي لبكرة، ما حدا شدني اني رابحه اليوم. لا عم بمزح. بكره كمان لتشتركوا معنا بنفس الحماس الساعه 9 بمسابقه لجوفري لحتى نربحكم ترويقه لاربع اشخاص. برجع بقول اللي حكينا من برا وقال واصل هيدي الجمعه على لبنان، بنقول له تواصل معنا تحت الهواء بليز.
10: لجوفري والاسم بيحكي عن حاله، بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لوغو فري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء، مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الصاج، والخدمة تحكي عن حالها. لوغو فري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لوغو فري مرشايا الطريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788. وما تنسوا فقرة لوغو فري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
11: غلبان هوي غلبان.
12: بونجور بونجور ميراي، بونجور نعيم، يسعد صباحكم. انا اشتقت لكم، انا كنت باسطنبول لو بتشوفي قد في شوب شوب شوب اكثر من لبنان بكتير، وكان معنا على الطياره مستر ميشيل حايك وكتير انبسطنا، بس لو ما شوب يسعد صباحك.
0: اي ميشيل؟ بس لا اعرف في اثنين ميشيل حايك، في صديقي من صغرتها في ميشيل حايك ما غيره، كتير مشهور. شوب تركيا يعني بتعملوا له حسابه، وسقعات تركيا بتعملوا حسابهم. مهضومي ليلو قال ربح اليوم كمان. يلا بكرة بكرة ليكونوا محمسين كمان معنا.

0: في خبر حلو للبنان. يعني سيعاد فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية، وهذا بشكل محطة تاريخية للاقتصاد اللبناني، لأنه بينعكس بشكل إيجابي على كل القطاعات الإنتاجية. فنحن باسمهم كلهم من قلهم شكراً، شكراً للمملكة. سنين قلهم يمكن المنتجات اللبنانية محظورة، ممنوع تصديرها، لكن القطاع الزراعي بعده ناطر ترجمة هالإعلان إلى واقع عملي. اللي عم يطلبوا الرقم يلا رح يصير عند نعيم بعد ثواني، لأنه بركي ما بدون ياخدوا الرقم من الدعاية. قصدك يلا أوكي.
1: هاي ميراي ميشيل، حيك ما غيره اللي بيطلع على التي في بيتنبأ، كان معنا وكلهم سلموا عليه وبحبوه. حبيبتي ميراي يسعد صباحي.
0: صباحك.

تعرف خلي الرقم عندك نايم بشكل يعني خلي الحكي بيني وبينك عطول. اليوم أنا مش مركزة على فكرة عقلة النوم. شو باقي لي رزوق؟ شو باقي؟ ما فهمت اللي حكينا. بدي أسمع صوته لأتأكد. حفظ الأصوات أنا أكتر. اللي أنت اللي قلت نازل هيدي الجمعة على لبنان وبليز ربحوني عبالي جرب الجوفري. أنت لازم تعرف. عم تكتب لي دغشني. بدي أسمع صوتك. بعت لي فويس يلا.

شوفوا مثل اللبناني كيف بهيس كيف بعيش كيف بيسهر كيف بيحتفل ما في بتطلعوا على السوشيال ميديا سبت واحد مناسبات هالناس عن جد بتقولوا شي بيكبر القلب رغم كل شي عم بيصير. يلبق لنا الفرح يا جماعة.

فارس كرم بتصور بهاليومين بينزل غنية جديدة ويمكن نزلت اليوم. هلأ منشوف لأنه بيكتبوا سون، فعليكم تستنجوا التاريخ.

0: في شغلة كتير حبيتها انه كل اللي كانوا مقررين يتجوزوا قليل يلي أجلوا، كتير كتير قليل اللي أجلوا أو لغيوا، فمعظم الناس لا بقيت على المواعيد، يمكن أخرت شوي سبقت شوي، بس الأعراس والحفلات رح بتكون بلبنان.
1: ميرو بونجور.
0: بونجور إياد، صباحو.
1: نحن والله ما بيهمنا السؤال، بيهمنا نسمع صوتك على الصبح.
0: كلك ذوق
1: وانت والأغاني مع نعيم المايسترو.
0: Thank you يا مزوي. Thank you إيادو.

بدي أطرح عليكم سؤال، وكل حدا طبعا في تاريخ معين تيخلصوا مدارس ولادهم، بس بالنسبة للي عم بيتابعونا هلأ، المدارس إمتى بتخلص؟ يعني حسب كل مدرسة أكيد. بس هيك للمعلومات. تصور اللي بيطلع الصيفي بحضر حاله من هون لجمعة ماكسيموم آخر الشهر، يعني المصايف بتنتلي بآخر حزيران أو حتى قبل شوي. ما بعتلنا إلي رزوق فويس، عم يتصل كان. أوكي، نسيت من أي بلد أصلاً.

بونجور توني. بحكوا عن حفلات لبنان وسهرات لبنان وتوني بيتحرس وعم يخلص دواء الكوليسترول يا توني. اليوم لانتبهت اخر صار شيء. طلع 3/4 العالم عندهم يا سكر يا كوليسترول بلبنان.

قال بس عنا بلبنان إذا قلت لحدا فلان ما دغري بقول لك يي ما مبارح كنا سوا ما كان بشي، يعني على أساس أنت إذا كنت معه مبارح جددت له اشتراك الحياة مثل التليفون. دغري دغري شو بقول لكم يا زلم، مبارح كنا سوا كان مثل الحصان. أحلى وقت وأحلى عمر عدى، اللي بينا غنوة حلوة بتفكرني بيه، فيديو كل ما أشوفه بضحك من قلبي.

بحب انه نجوم والنجمات لبنان دايما مطلوبين للاعراس الكبيره. راغب كان عم يحيى عرس، مايا دياب، اليسا، فما بعرف ليش دايما عنده ميزه هاللبناني. الحمد لله الحمد لله، نشكر ربنا على كل النعم، دايما متكرم علينا. بننطرب وبعد استراحه يلا

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح انينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
0: راديو سبور مع فارس كرم برعاية حلويات الدعوة. حلويات الدعوة بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
2: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
3: من لبنان لكل العالم، وهلا مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق Radio Delta Lebanon وRadio Delta.fm. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

ما تقولوا لي اليوم عشقة السير نسبة ليوم التنين مقبولة. ليلي لو استنتجت انه انتو عم تسمعوني بدلالة ليليان وتحية اليك. مستر عبدالله عم بيقول انه كل يوم بدنا نربي حدا باللوبوفري، ممنوع يمرق نهار ما نربي. شكرا لكرمك، ثانك يو. خلص اوكي، نسمع الكلمة منك.

صباحه في مدارس سكرت من 26 شهر الماضي. لا هيدول اللي عندهم تقديم واللي عفيوهم لأنه علاماتهم منيحة, بس أنه المدارس تسكر ب 26 أيار كتير بكير ولا مرة قبل حزيران.

0: بدنا نحيي المغتربين لأنه اللي بيسمعونا بكل الدنيا وين ما كان منتشرين اللبنانية وبكل بلد في إلنا كتير مستمعين الحمد لله.
1: جايين يا أرض الجبل جايين.
0: في ناس خايفين، ناس مرددين، ناس بعدهم ما أخذوا قرار، بس في عالم أكدت ولو شو ما صار بدو يكونوا هون بهالصيف بإذن الله.
1: لبنان أحلى وش أعلى جبين.
2: جايين يا أرض الجبل جايين.
0: في مفارقة صغيرة بتصير، صديقتي عندها ابنها مجوز أجنبية، بنتها عزبية، قالت لها لو شو ما بدو يصير أنا بهالصيف بلبنان بدي ولع مع أصحابي وفي عندي كذا عرس، بينما ابنها قال لها متردد بعدني مني عارف حالي، قالت لي لو مدامته لبنانية ما كان تردد ولا لحظة. هيدا الفرق بالنسبة لقلون، يمكن بيعملوا حجة بالخوف مرات أو ما عندهم هالإصرار يكونوا، بس اللبناني طبعا ما في شي بشده إلا هال القعدة الحلوة، واجبات الناس اللي بعدها بتنعمل، الألفة، جمعة أهله قرايبه، صبحيات، المسويات، المناسبات يلي إذا نحن احتفلنا ولا حدا بيعرف يحتفل مثلنا فيها صدقوا. فبالنسبة للأجنبي ما حتفرق معه.

بتمنى تخبروني عن ناس بيقربوكن أو من ضمن عائلتكن رح ينزلوا قريبا على لبنان. هات لنشوف شو كتبت لي زينة. ما بيبقى في انتماء. برافو هيدي الكلمة. اللي منه لبناني يمكن بحب هون وبيموتوا بجونا, بس انه في مرات بيعملوا حساباتهم. أكثر مدارس بين 19 و 22 جوان بيخلصوا. Thank you رولا. خلاص اللي كتير بيعطوا دروس بالشتاء يريحوا هالتلميذ شهرين ثلاثة, حرام بيرجع بيعطى الهم بأيلول من أول وجديد.

0: مراي يسعد صباحك.
1: وصباحك.
0: والله بنتي ما مصدقة على الله امتى يوصل اخر الشهر، نازل من دبي.
1: خي
0: ما مصدقة على الله.
1: شفتوا؟ لك شو ما بيصير على اهلي بيصير علي، ونازلي على بلدي بالاخر. كثير بنبسط اسمع عن ناس بتعرفون رح يكونوا هون قريباً.

0: بتصور عمرو دياب ومحمد فؤاد من نفس الجيل، بتصور هن كتير أصحاب وأصدقاء قرروا يعملوا ديو سوا وعم يدرسوا الموضوع بشكل جدي.
1: ما بدي وصيك تبها حالك كرمال.
0: مجور
2: دايما بكون بحرقصة، بكون بالشغل وما بسترشي، بدي ابعت مسج بتعرفين، وبشغلي بكون وحتى السماعة.
0: وبالكويت ما في زعبرة
2: جايين بزر الله
0: خي؟
2: لا لا، بدنا نصيف وبدنا ننبسط وبدنا نشوف الأهل وبدنا نقضي أحلى صيفية. الله راد،
0: يلا ناطرينك. يعني عم بتخيل منى بقية بالكويت بالصيف وهون الاشي عم بتصير وهي عم تتفرج، ولا لا تفقعي. نزلوا قرايبنا من كندا واليوم وبكره جايين من استراليا. جوزي
3: مداري حدث ولا حرج، لا بيرتاحوا ولا بيريحوا ولا بيخلوا حدا يرتاح. يعني انا قد ما بكره المدرسه بشوف باك تو سكول بايلول بغيب عن الوعي. الله يعينه والله، الله يعينه. نعيم اشتقت لك انا، غني غير شكل لوائد
0: تكرم عيني. كره هنا بايلول بيني وبينك.

0: اسمعش كلمه حنيه.
1: عصيره القهوه هونيك في مطارح بيكون ببليك, يعني المصابغ الكبيره للكل. تخيلوا غسيلاتكم وغسيلات ناس مقلعه ومجوية وثلاث ارباع الاجانب مرات, اذا فاتوا على الحمام مرتين بالجمعه ما حدا قدن, ابو زيد خالون. هيدي اكثر شغله انا بقرف منها, او اذا بقول ان شاء الله ما اوصل لك انا وصغيره, في حال هالدنيا كبتني برا والحمد لله لا هيدا شيء ما صار. يعني من الاخبار كانت اقرف من بعيد.
2: والله والله انا هيدا الشهر بهلك, هن بينبسطوا وانا بهلك.
1: ليه؟
2: رايح جاي على المطار, اولاد عمومتي وعمومتي
1: حلو بس
2: كلهم بينزلوا, ما بيضل حدا فوق, يعني حتى خوالي بتنزل.
1: لازم تكون مبسوط فيهم. بالعكس
2: هيدا اكتر شهرين بنهلك صراحة.
1: بس تعب حلو انه عم تستقبل ناس بتشتقلون. شو هالعيلة الكلكون مهاجرين ومغتربين, ما في غيرك هون ياخدون ويجيبون؟ فقعتنا صاروخ هلأ وصل ل كفرشة مقطوعين من شجرة بس هو بيوصلون. ابن خي عرسه السبت الجاي, جولة خي من السعودية, وبعد في اثنين واصلين كنا عاملين سهرة وقبلنا لنا الرأس عادي. عرفتوا شو اللي صار, خربت الدنيا بس هني كملوا الرأس. ماري أيوب, ليه بقلكن الأجواء هون مختلفة؟ اللبناني صار معود على كل شيء وما بينهز لشيء على فكرة.
3: المدارس خلصت, أنا مثل أولادي خلصوا جمعة الماضي إن بالمهنية توم بوسكو في دار خلصوا.
1: أوكي.
3: وقعدوا جمعة ارتاحوا كل واحد, هلأ لي اليوم أول نهار شغل كل واحد بالمهنة اللي عم يعملها, عم يعمل استاج.
1: برافو.
3: كل هالأولاد هيك ببلش شغل بغيروا جو وحاجين بالبيت
1: بيعرفوا قيمة القرش. المدارس المهنية خلصت لكن أوكي البعض منه بيكون. أتيل جراء زلزال بقوة 7.8 ضرب سواحل جنوب الفلبين.
4: وقصة على مين الحق بتعمل أزمة نفسية والنفسية.
1: بالكونغو تفشى إيبولا والاتحاد الأوروبي بعت مساعدات إنسانية طارئة لهونيك.
4: خلي الورد الأحمر ينفع نورما.
2: والله الصراحة لقلك ليش, لأنه هن نحن بنهلك لسبب واحد, ما بيعرفوا شي هون, وأنا عمومتي كتار وخوالي كتار, فأنا عندي خال واحد هون بس بلبنان وأربع خالات بنات والباقي كلهم مسافر برا, وعمومتي ما في حدا إلا عمان
1: بس حاجة زعبر فويس واحد
2: سبع كله برا.
1: خلص أوكي وضحت لنا الفكرة ميرسي, حتى نقدر نسمع الكل.
5: بونجور ميراي.
1: بونجور وصباحك.
5: انا بنتي اجت من امريكا ب 28 ايار باقيه ل 2 تموز.
1: برافو.
5: اجت هي وابنها.
1: اي خي خي تنبسطي فيهم.
5: نحن قاعدين بمغدوشه يعني منطقه مش رايقه ابدا.
1: الله يحمي الكل. استراحه ونتابع.

0: Delta FM Lebanon. Le gouffre والاسم بيحكي عن حاله. بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لو جوفري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الساج. والخدمة تحكي عن حالها. لو جوفري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لو جوفري مرشايا الطريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788. وما تنسوا فقرة لو جوفري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
1: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بور جوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكن المدني، وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com.
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76-76-076.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

حدا بعت لي قال برافو ماريلين على الحفلة اللي أحيتها مؤخرا وكانت أكثر من ناجحة برا لبنان. عاملة كتير درجة حلوة ماريلين بكل الأحوال، خاصة بجيل الشباب والصبايا.

0: الواحد بخيل راح مطعم بس بخيل كتير، طلع حسابه 999 ليرة، هيدا أيام الليرة. فطلع ألف وقعد نطر نطر نطر، رجع الجارسون قال له شو ناطر؟ قال له تردلي شوي. راح الجارسون رجع معه حبة بالصحن، قال له شو هيدي؟ قال له يا حبوب منع الحمل، عطيتك حبة، دخيلكم خدوها المدام حتى ما تكتري مثله. ما شايف هيك واحد بخيل.
1: مداي صباح خير.
0: أهلا،
1: كيفك؟ ماري سعيد.
0: وانت كمان،
1: شو أخبارك؟
0: تفضل.
1: صار لي فترة تليفوني كان واقف، عم بسمعك دائما بس ما عم بقدر بحكيك.
0: ما عم تدفع فواتير؟
1: طمنينا. دائما انت بتنسمعي.
0: شكرا.
1: دائما انت مزوقة.
0: كلك زوق.
1: ونهارك سعيد.
0: ثانك يو. ليش ما كان في تليفون؟ شو صاير؟ مليان. بينتزع طيب، بيخرب بالبيت، بده تصليح مرات. سكتها الناس الكل سكت. في مرات تكبروا سنة انتوا عم تتصلوا بأجاره. لا، ومرات حرام دغري بيلبوا. عاملين هيدا الخدمة انه دغري بتبعتوا رقم التليفون وبيتواصلوا معكم، بتحطوا شوية تفاصيل. هيدي يا صباح الفل، هديك اللي بدي اياها. اوكي، مطلع

0: مورا.
1: نعم.
0: شو هاللبنانية هول المبدعين؟ يعني معقول نوع الإعلانات والكلمات والسكريبت واللهجة لبعض الإعلانات الحلوة الخفيفة؟ عم نحكي عن إعلانات البيرة، ما بدنا نقول الماركات.
1: مزبوط. حلوين.
0: سكتوجورة، الشخص اللي عم ببيع أقنية تلفزيونية خصوصا رياضية عندنا على الإذاعة كمان.
1: حلوين.
0: يعني معقولين هودي شو هالسكريبت الحلو؟
1: مبدعين.
0: كلمات طالعين من مجتمعنا يعني. صحيح. حلو إنهم بيمثلوا لبنان. مزبوط.
1: صح.
0: مش دعاية مستوردة. هون بدي أقول له لأبو مرعي بكل فخر، هيلا يا واسع، أغنية هيلا يا واسع، لأنه هو وسع البحر لإله. رغب عليمي، كل عام وانت بخير. أنا كل شيء بتذكر من رغب عليمي أنا وصغير، أنه أولاد أختي كان عندي نفس قصة الشعر ونفس الشوارب، بيمسكوا الجورنال وبيقولوا خالو خالو. كل عام وانت بخير رغب، عقبال المية بالنجاح.
1: رح ابعتهم لتنيناتهم. بخصوص الدعايات عنا كتير ناس شاطرة بهيدا المجال كتير. تبعت لي هو نعيم بليز.

0: عم نعيد راغب لأنه اليوم عيده هو 7 حزيران برج الجوزاء عبال 100 أبو خالد.
1: بونجور ميرو.
0: بونجور.
1: أنا ولد أختي واحدة بالكويت وواحدة بباريس. اللي بالكويت بتجي بتموز انقلراد، واللي بباريس جاي هلأ 3 جماع بتوصل لدزويت، وبنت خي بتجي كمان بجويه لأنه عرسة بقاب لنولع لنولع يعني جايين ومنهم مصدقين
0: بدنا نولع الجو
1: اليوم. ناموا من قوم لنوصل على لبنان.
0: شو حلو، إن شاء الله بيوصلوا بالسلامة وبتحتفلوا وبتنبسطوا بالعرس وبكتير مناسبات بلبنان. نحنا منصير نخلق لبعضنا اشياء هيك لنتسلى. قد ما منحب الفرح.

0: حبيت قلت له لا مستر مرعي هيلا يا واسع والبحر كله لك، لأنه كلمته كلمة ولا مرة إلا وعدنا وصدق، وهيدا السيدر ويفز أكبر دليل. فيري بوت يعني تاكسي سريع بالمي تاخدكن على أبروس، بتقعدوا يومين وبترجعوا، بيعملوا لكم هن الباكج الكامل وين بناسبكن، بتروحوا على مرسين تركيا بلا فيزا، بتروحوا على لدقية يومين ثلاثة وبترجعوا.
1: مرمورة يسعد صباحي
0: وصباح
1: جميعا. هو فويس فاضي بس حبيت صبح عليكم واتمنى لكم بداية أسبوع كتير حلوة.
0: شكرا.
1: إن شاء الله بكون هيك أسبوع مليان بالنشاط وراحة.
0: إذا هيدا فاضي

شو حلو سفر بالبحر، شو حلو، خاصة إذا حاسين حالكم مرتاحين وبأمان وناسين هموم الدنيا بلبنان ورايحين بس لتكسدروا وتنبسطوا. لو قد ما سافر كل مرة بتوتر بالمطار ما تسألوني ليش، ولا مرة رحت بأورينت كوين لو كنت مبسوطة فرحانة إيبانوي. هلأ بدي أجرب السيدر ويفز قريباً.

0: يلا زينة حضري حالك، أنا بـ19 إن الله راد. فيك تروحي وترجعي معهم، رح ينعمل كوكتيل بلارناكا بـ19 ويرجعوا. لولو ما زبطت، زبطيها بالسيدر ويفز. يلا
1: بونجور ميرو. أنا بنت أختي قطعت جاي إن الله راد شهر الجاي من السعودية.
0: خي ونبسط لكل حدا واصل قريبا.
2: ميرو يسعد صباحك.
0: وصباحك.
2: قولي له أبو أحمد موجود، إذا بدك دق له بياخذهم تاكسي وبيعمل لك ساعة.
0: بدي أقول له بتصدق لما بعد تاني فويس يا عمي إنه ريح حالك، طلب لهم تاكسي وأنت صير استقبلهم مطرح ما هني رايحين. لأنه ما جاوبني بتاني فويس، يعني سألته ما في غيرك بالعيلة يستقبلون؟ يمكن هيك مسائبة ما بعرف.

0: سكرينا شفتك بستاربكس، انا رايحة عند تايمة ويوسف. انا قلينا قلونا
1: انت شفتيني ذكريني بليز، لازم اتذكر. هلأ مش من زمان يعني؟ شو حلو صوتك.

هلأ كل حدا فاضي على شغله ووقته بيعمل فيديو بيحكي عن وائل كفور اللي ضعفان وبصير يحلل تركن الناس بحالة في حال كان مريض يعني الله يشفي في حال ما بيشي هيدا شي بخصه يعني جد صار كل حدا بده يشتهر شوي والناس تتابعه بيحكي عن وائل كفوري وضعف وائل كفوري ما حدا بيعرف شو بيت تاني شو صاير معه شو قرر شو عباله يعمل يستفل

0: في شغلة جريئة حكي عنها أبو خالد بمقابلته مع المشهد قناة المشهد. سألته اللي طلعته يعني جنى عمره شو عمل فيه وشو قرر، كتب على حياته لأولاده، قال له ما هو لأولادي وهني يمكن حريصين على اللي عطيتهم إياه أكتر مني وفخور فيهم قد الدنيا، بس لحتى يكذب كل الإشاعات والإشياء الفيكة اللي طلعت إنه نكر ابنه، مش صحيح، شايفه ما مصدق، وهيدا اللي قلته من حوالي جمعة. فتقلكن السوشيال ميديا قد فيها كذب، قد فيها نفاق، قد فيها قصص منا دقيقة. عنده خالد ولؤي بالدنيا كلها.
1: ببعت لعنيك تحيات، الرقة دي قلبت حسابات، تستاهلي أعيش لك وحياتك.

0: لبنان،
1: نجور.
0: أنا رايحة على لبنان أعمل لها زفة لبنت أختي جين. أنا بعيتها جنجون.
1: ليه؟
0: بقى شاركونا بالزفة مع زف العروس.
1: آه زفة.
0: أبي جرو بليزير لإلنا ولإله.
1: جين اسمها؟ عروستنا الحلوة جين لكان. يلا هلأ مهدية غنية حلوة. بحس ماجدة الرومي بتأثر بالكل، طلي بالأبيض وبتبكي كتار.
2: كنت زيرة زيرة.
1: كنت زيرة زيرة كبيرة كبيرة زرتي. مضومة. هلأ المامي بتحكيني بتفسر لي أكتر، بعتت لي الصورة. حياتي لك منظرة. طيب هلأ أنا ما عرفت مين للصراحة، المامي بدها تحكيني وتشرح لي.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon. راديو سبور مع فارس كرم برعاية حلويات الدعوء. حلويات الدعوء بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
1: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. New on Radio Delta.

0: الرجال.
1: جديد توني كيوين وطن الأبطال من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: أسماء صديقتنا صارت تسمعنا بالمملكة، في شيء مشترك، حبنا لراغب نحن وياها، في عن جد اسم مشترك، فحبت ترجع تبعت لي فويس لأنه أنا سألتها مين بتسمعي غير راغب حتى نهديكي.
1: ميري أبي أشكرك من كل قلبي على كل كلمة قلتيها، أنا حيل حيل انبسطت، وحتى أن تفاجأت أنه حطيتي الأغنية اللي حيل أحبها، هي سبب معرفتي يعني بأنه في فنان اسمه راغب علامة
0: أغنية
1: لو شباكي. فصدقا صدقا ما تتخيلين محبتي لأبو خالد، حيل أحبه حيل أحبه، يعني أني أسمعه من الصبح لليل يوميا أقول لي قليل، فما تتخيلين يعني هو الفنان الوحيد تقريبا الوحيد غير فيروز أسمع راغب بعدين فيروز، فمشكورة وما قصرتي وحكون متابعة جيدة لك، أنا حيل أحب الراديو وحيل متعلقة بالراديو، فمن اليوم اعتبريني أن مستمعة ومحبة ومنافسة شرسة. اي منافسه شرسه،
0: انتبهوا
1: محبة راغب،
0: انتبهوا يعني.
1: يعني يا ريت وعلى كل العالم تحب راغب مثل ما انا احبه.
0: نياله فيك، هيدا اللي بقدر اقوله اسماء، ونحن بنتشرف بصداقتك وبننبسط تتابعينا دائما، تبقى اعطينا خبر لحتى نحييكي ونسمعك الاغاني اللي بتحبيها. دائما سجلوا هيدا الرقم بليز للتواصل معنا، 03 5 5 5 3 5 5.

كانت الماما معي وقعدنا سولفنا بس لأشوف وين التقينا. يعني هوليك التفاصيل مزبوطين بس لهلأ ما عرفت وين التقينا.

אוקיי, אוקיי, אוקיי. זכרת. كانت ببيزخ تورا مشانك فرقت علي ما تعرفني بلادي انبسطت ارجع اسمع عنكم وعن اخباركم دايما نتواصل ان شاء الله ثانك يو انا صايره بنسى مثل الكل كنا عم نحكي امبارح انه عم نعمل حجه بكورونا وفاكسان كورونا بس نحن شعب صاير بينسى كثير

0: نحن منعطل بيوم السنة الهجرية.
1: أوكي.
0: أي تلاتة بيصادف بكرة؟ لا إذا بكرة لا البعده.
1: أوكي.

0: ضروري تسمعوا هيدا الغنية من المسرحية تسمعوها دغري، وبس يعيدوا إياها ويرجع كذا مرة على المسرح.
1: أهل الطفولة يكبروا بهالليل، قولي ولا تقولي،
0: يعني الفيرسيون لايف فظيعة.

سؤال هيك سريع بدي أطرحه عليكم. إذا كنتوا ببحر يعني حتى ولو هو العمومي ولكل الناس وإجا حدا مع البات اللي له ممكن يكون كلب صغير ممكن كبير إذا كلاب تحديدا ونزلوهن بالمي وانتوا قاعدين بتنزعجوا؟ في حدا طرح علي السؤال مبارح بالنسبة لي إيه بنزعج أنه أوكي البحر للكل ومية البحر بتنظف يعني ما بتحمل جاي بس في ناس ما بتحب الكلاب وبتقرف فنحن بلبنان بعد ما عنا هالقد إذا بتكون انفتاح على الفكرة بدي أشوف شو بالنسبة لألكن.

انه انتوا قاعدين عادي على الشط وينزل حدا هو وكلبه يتسبح ويطلع يقعد هالكلب بالمي يرخي. عم بحكي بحر اكيد. قول اللي عندهم ولع بالباتس بفهمهم، بس شو بالنسبة لألكن؟ يعني عم نحكي عن الفئتين اللي بتحب واللي ضد. بالنسبة لألي بقرف ارجع انزل بالمي لو البحر واسع وبينظف حاله، ما بقبلها كتير. فارس كرم راح يكون عنوان اغنيته على الخير ناوي، اكيد لهجه لبنانيه. ما حطيت لنا طلي بالابيض طلي للعروس جين اسمها صح؟ يلا خالتها، بفتكر قلتي لي خالتها بنت اختي مزبوط. قال انتبهوا إذا كانوا أطفالكم ما بيحترموا مشاعر الآخرين، هيدا سبب مفهوم واضح أنه أنتم ما بتعطوا أهمية لمشاعره، في شي ناقص بمطرح، انتبهوا يا جماعة.

0: هاني أكيد ما بحب ينزل البيت أبدا إذا أنا موجود بنفس المطرح. أوكي ممكن الناس تاخذ بسيناتها حتى مش بس كلابة. يا ندى اشتقنا لك يا ندى. افتكر هيدا الجمعة أو اللي بعدها أنتوا بتكونوا بلبنان صرتوا واصلين من الدنمارك. روبن وراين عم يحلموا بلبنان وبمزرعة الدهر وصدقوا أنه إذا قعدوا بالضيعة بس لعبوا فوتبول وكسدروا مع أصحابهم وتمشوا ما بدون أكتر. هالقد معلقين بضيعتهم وبلبنان مع أنه بالدنمارك اسم الله ما بيهدوا. سبب نسيان اللي عم بيصير معنا هو الطعم اللي أخدناه بزمن كورونا جمانة أو التيك.
1: وأنا بعرف بتغار علي وبقلبك حب وحنية لولا أنت غلطتي فيي ما بغلط فيك يا عيوني جني ولا لحظة روقي يجري الدم البعروقي. أنا بدي أنا هيك تكوني مجنونة بحبي مجنونة. صباح الخيرات
0: هيدا لراغب.
1: والله مثل ما قلتوا كمان روحوا شباب وما بيكبر الله يخليه بهمته يا رب
0: ويعطيه الصحة
1: شغلة.
0: أكيد طبعا منحييكم كل محبي وعشاق راغب وباسمه منقلكم تانكيو. أنا رح وصل له كل المعايدات. أبو الريم مش نازل على لبنان ندى؟

إشي كتير حزين بدي أقوله وبدنا عن جد في حزن وسع المدى. نحن بتعرفوا محبتنا كلها بالدلتا وكلبنانية وأنا شخصيا للجيش اللبناني. انطلق موكب الشهيد الرائد إيلين أولى الخوري حاليا من المستشفى العسكري وكل الناس هونيك ناطرينه ليكبوا عليه الورد ويرشوا الورد. منزعل كتير على كل شبابنا، منزعل بشكل خاص على كل شهيد للجيش اللبناني.

0: هيرو حبيبة قلبي، يسعدي صباحك الحلو. ميراي أنا بعتلك صورتي مع بليز. نحن عنا مالينوا رح يصير له بحدود 7 سنين. صدقيني ميراي صدقيني، عنا إيه لبليز ومنحبه قد الدنيا وفاكسيناته كاملة وكل شيء، بس مش إذا بدنا نغنجه منفروض نغسل إيدينا. يعني بالنهاية ما توغزيني، الحيوان بضل عنده هو الإجيان تبعوله والإنسان بضل عنده الإجيان تبعوله. لا لا أنا ما بتقبلها ما بتقبلها، لا no way.
1: يعني أنا إذا كنت قليلي ببحر عم بسبح أنا وولادي ونزل كلب تاني أنتم ما هتاخدوه معكم، بحس لأنه بعرف كيف بتفكري، ما كتير مستحب الفكرة لقلك. إيه thank you جيهان، شو قصتها الكهرباء؟ مع أني بنتور أغاني أيمن الزيب وبحبه كتير، مرة قد غنية ساقة بتحكيت فوقها، هلأ بعودلنا إياها نعيم.

0: بونجور بونجور
1: بونجور
0: يعطيكم العافية. أنا مستمعة دائمة بس ما بشارك كتير. أنا بدي خبرك شيء صار معي بضحك صراحة على البحر.
1: يلا.
0: أنا دجا إذا ما بطال ما بروح، يعني بخاف من الغميق، وفي حدا نزل ونزل معه الكلب.
1: أوكي.
0: فأنا ما عرفت شو بدي أعمل، يعني بدي خاف من خاف أسبح بالغميق، خاف من الكلب، فانزعج كيف انه نحن انزعجنا انه هو دعانه كلبه، فاكيد هذا الشيء بيزعج
1: اكيد،
0: لانه مزبوط لبنان بعد ما في هيدي الثقافه انه كمان نحن بدنا نحترم مشاعر الاخرين، يعني بدنا نسال قبل، ما فينا هيك فجاه ننزل الكلب معنا
1: 100%. يعني انا ما رح اقبلها للفكره، بالنسبه له كلبه بحبه وربيان معه وعندهم اياه بالبيت بالدنيا، بس انا مش مجبوره اتحمل ولا انقاذ ولا خاف.

0: ليال قالت لي أنا ما عندي مشكل من الكلاب تتسبح صراحة، لأنه عم شوف ناس سوري أوسخ من الحيوانات مرات. هذا غير موضوع. عندك مشكلة مع البعض بعرف، عم ننصدم بالناس مرات ولو مش بالكل، في ناس عسل وسكر وبيجننوا وبياخدوا العقل.
1: والله يا ميرو هذا الكلب شيء خاص بالبيوت، ما فيك تفرضه على العالم وين ما رحت. مش للزيارات هذا الكلب، إن كان رايح تعمل زيارة ولا كان على البحر ولا كان، مش للظهرات هذا. هذا مثل بيجامة للبيت هذا. وما يبلى الأصفر كمان.
0: شو في أصفر اليوم نزل ستيتس نعيم؟ آه.

يعني تخيلوا المشهد، انتوا قاعدين رخينا على شط بحر، بتكون تنزلوا بالماي، فجاه بينزل قبلكم كلب. تقبلوها بكل بساطه هيك عم بطرح السؤال من دون خبصري عن جد.

0: في حدا قال كلمة كتير مظبوطة، ما فيكن تفرضوا علينا كلاب انتو بتحبوها وربيانة معكن ببيوتكن ان ببليك، مش بس على البحر وين ما نوجدنا. تخبركن من جمعة، هلأ انشأ من جمعة قاعدين بكافي تروتوار، انا معودة عليها هيدا الكلب، هيك كلبة هي كبيرة ما انا صغيرة، بس بالنسبة لي ما بقى خاف منها، بس اول مرة وتاني وتالت مرة كنت كتير انقاس، ما بقى اقعد هونيك من وراها لانه مفلوتة كل الوقت. مهم علمكن قاعدة وما أحليها ومليانة الكافيه وعالم، شو بيصير لها بتفز بتشوف كلبة صغيرة، يا حرام. أول شي هديك الكلبة وصاحبتها التولع وصاروا يركضوا، ونحن أكلنا الرعب اللي بتسوى حياتنا، اللي بفتكر من وقتها عاملين سكر العالم أنا وغيري، لأنه فزت بشكل ما هو حيوان، ما فيكن تعملوا كنترول على تصرفاته قد ما تقولوا لي. مش عايزين مجهود نهائي وانسيقن في كل ثانية. وين هيفا داخلكم؟
1: بونجور بونجور ميرو، نعيم يسعد صباحكم. ميرو أنا ما بقرف، بس أنا بحترم العالم التاني، يعني أنا ما بنزل كلبي على البحر، بس أنا إذا بدي أسبح أنا والكلب عندي بالبسين أنا ما عندي مشكل. لا معه ولا مع غيره، حتى شفت كلب بالبحر ما عندي مشكل.
0: بس بتنتبهي انه مشاعر غيري،
1: ما بياخدوه كرمال العالم. كرمال نظرة العالم.
0: برافو عليك.
1: هيك بس
0: تسبحي معه بالبيسين عادي ما عندك بروبلم، بس انه بتعملي حساب لمشاعر الغير. برافو عليك.

بعدنا بلبنان مثل ما قلتوا ما عنا هيدي الثقافة، وأنا قلت ما عنا هالانفتاح على الموضوع. بدكن تراعوا مشاعر غيركن، بحبوا ولا ما بحبوا، بيقبلوا الفكرة أو ما بيقبلوها.

0: وشينا حسدوا غيري ولزقوا له هن فيهم مش مرغوب.
1: حدا بيعرف قديش عنده عيوب بكاركتيره؟ تقريبا قديش؟ 5 6 7 اللي هن كل حدا بيعرف عيوبه، بس ما بيشتغل عليهم مشكلة إنه يخففون شوي.

نفتش على شي خبرية حلوة نقولها بما أنه اليوم التنين وبلشنا معكم أسبوع جديد. صارت قليلة الأخبار الحلوة بيني وبينكم، بس بتضلوا تلاقوا فتشوا منيح.

حدا شاف غزال زغطور حلو كتير عيونه زرق، هو بميشيغان لفت كتير النظر والكل صوروه لحتى تحول من حدا يعني محلي معروف بعدين صار عالمي. يعني كل مخلوقات ربنا مرات بيعطيها جمال وبيفيد عليها جمال أكثر من غيرها. استراحة ونتابعه الأخيرة. أوكي قبل الأخيرة.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: Le Gouffre, والاسم بيحكي عن حاله. بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لو غوفري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الساج. والخدمة تحكي عن حالها. لو غوفري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريشة الطازة ضيافة من معملنا. لو غوفري مرشايا الطريق العام 03-24-34-46 و03-415-788. وما تنسوا فقرة لو غوفري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
2: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بور جوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكن المدني، وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com. New on Radio Delta.

0: جديد Too Late featuring Saint Laurent نانو.
1: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: نيو اون راديو دلتا حلوه

0: جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: بتصور المريضة اسمها باميلا، هي موجودة بمستشفى الروم وبحاجة ماسة لدم فئة أبي بوزيتيف. صعبة هيدا الفئة، مشان هيك إذا كانت فئة دمكن بليز تقدروا تساعدوا باميلا لحتى تعمل عملية، لأنه في عملية مستشفى الروم لكن الأشرفية والفئة أبي بوزيتيف.
1: بونجور ميرو، يعطيك العافية.
0: بونجور،
1: معكم شربل، إن شاء الله نهاركم يكون حلو. والله أنا مبلش نهاري بأوف داي، طلعت على جبل المتن الساعة 6 الصبح.
0: برافو،
1: جزدورة عم بسمعكم، أحلى شيء.
0: وقاعد بهالطبيعة الحلوة.
1: ننتظر الفقرة الأخيرة ونسلم عليكم، يعطيكم العافية.
0: مرسي، وإن شاء الله هيك تغير جو وتروق أعصابك. من وقت للتاني كلنا بنلجأ للطبيعة. أنا بالنسبة لألي بحب الخضار وبحب السنوبر وبحب قعدتنا مبرشعية، بس كمان بحب قعدات البحر وصوت الموج. فينا نحبهم اتنيناتهم. بس بتميلوا لا ميلي أكتر من ميلي.
2: Good morning ميراي، نعيم ريدي دلتا. ميراي هذه الصورة بعتها لك إياها، هذه الكلب اللي إحنا وي ريسكيوها.
0: شفته.
2: طلعت عنا 14 شهر وأنا ما نزلتها على البحر، بس نزل على البحر لأنه ممنوع إنه هون على الشط. أنا ما بقبل إني نزلها لأنه إزعج حدا، أو حتى أنا إذا كان في كلب كمان ما بسترجي أسبح حده لأنه يمكن يكون منه مدرب مزبوط. سوري
0: شريف.
2: بس أنا هذه الكلبة we get rid of her because
0: كلبة.
2: This type of dog إذا ما كان له training وما كان في له وقت. Sometimes I do a lot of silly stuff.
0: صحيح.
2: فدقيت لشركة إجت أخرتها بتعلمها وبتدربها وبتعطيها لناس
0: special
2: this sort of dog because how they اختصاصي للجارد وللإيربوت وللأشياء اللي هي بدها حراسة. بتمنى لكم نهار كله خير وبركة للجميع.
0: مرسي شربي. لا وكلبتك حرزانة، مش إنه كلبي زغطورة، كلبي. بس بيحترم إنه في ناس يمكن تستشرس عليهم، تعوي عليهم، يخافوا، ما يحبوا، وهيدا اللي برا كلهم بيحبوا الكلاب والباتس، عندهم غرام فيهم.

ولا في تراجع بأسعار الذهب؟ عالميا تراجعت أسعار الذهب مع تزايد المخاوف من أسعار الفايدة بأمريكا، يعني نزل 0.4% بالمعاملات الفورية ليوصل 4313 دولار فاصل 11، هيدي للأونصة.

بدي وزبز شوي. هلا إذا الأهل معروفين، الأم أو الباي ولادهم مش هالقد مهضومين، ما ضروري عشية وعبكرة والظهر نتصبح ونتمسى بكل الأوقات. في ولاد فنانين كتير بيبقوا لذيذين وشو ما عملوا بتستهضمون، وفي ناس مثل ما عم ينفرضوا علينا فرض، يعني مضطرين إنه الكل يسيرون ينزلولهم الفيديوهات لأنه ابن فلان أو ابن فلانة. بس تركون بعاد يعيشوا حياتهم، خاصة مرات في تصنع كتير، يعني ما عم تترك الولد على طبيعته، حرام يعيش حياته، تأذون من دون ما تعرفوا. هيدي وزوزة وملاحظة بنفس الوقت. كتير بحترم الأشخاص اللي مبعدين ولادهم عن الأضواء، قال هني بس يكبروا بياخدوا قرار، بس إنه هلأ نزعجهم أو نفرض عليهم الأشياء مش لازم. استراحتنا رح بتكون الأخيرة.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: راديو سبور مع فارس كرم برعاية حلويات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس. New on Radio Delta.

0: جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة
1: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. Back to the music. Delta FM Lebanon.

مثلا بعد مثل نيكول سابا ويوسف الخال قرروا يبعدوا بنتهم عن الأضواء، إنه ممكن هي صارت صبية، ممكن هي ما تحب، وبفتكر احترموا إنه هي أصلا ما بتحب. بتكبر بتقرر شو بيناسبها شو ما بيناسبها، وبحب يعني تعيش حياتها مثل ما لازم تعيشها. برافو عليهم.

هلأ درجة مثلاً بدو يفرجوا صورة البيبي ما بيفرجوا الوش كامل، بينحط كير مثلاً، إنه احتراماً لمشاعر هالبيبي لما يكبر. برا كان عنده نقمة على أهله إنه ليش كل الوقت مش هني يبرزون، صحافة تلحقون لحتى تاخد الوجوه بالقوة، فهيدا شي شكلهم صدمة. ويعني شو بدي فسرها، مشكلة نفسية، عقد نفسية من وراء أهليهم. بس عم نحكي عن ميات الصحفيين يلي بيبقوا لحقين النجوم، هدول خاربين لهم حياتهم. لا أنا مش هالقهد، بيعشوها بس يروحوا عكان في منهم هيك بيفكروا إنه هن الكل اللي مصورين جايين كرامتهم مرات. في ناس هالقد معروفين وفي ناس لا، بس إنه تجربة بالنسبة لقلون حلوة. خلص الوقت. يعني هالثلاث ساعات تضمنوا كتير اشياء، مشان هيك خلصوا بسرعة. واليوم اول صبحية قلنا بهالاسبوع يلي ان شاء الله بيحمل معه مفاجآت حلوة، لانه تعبنا من القصص البشعة. منفتش على الاشياء الحلوة بحياتنا ومننطر دايما شيء الايجابي. يعطيكم الف عافية اللي عم يشتغلوا، اللي رايحين بسياراتهم انتبهوا من غيركم. احنا كنا نقول ننتبه من حالنا مرات لنركز، منركز بس مننتبه من غيرنا اكتر. على امل يتجدد لقاءنا بكرة على الساعة 8 بصبحية جديدة. مرسي نعيم سوبر ستار، انا كنت عم حيي تحت الهوا هلأ جاوبني، ما بعرف اذا منلحق، ما عليه بأجل الفويس لبكرة مش مشكل. يلا باي باي.

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.
3: جديد. Too late. Featuring Saint Laurent. Nano.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: برنامج راديو سبور مع فارس كرام برعاية محلات الدعو. حلويات الدعو بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.

0: جديد. كارول سميحة، طمني.
1: New on Radio Delta.
2: شوفي شعر سهل.
3: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

رفيق خويري. Radio Delta. جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. Radio Delta. جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.

جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري

جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة. رفيق خويلي جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكم تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكم المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com. New on Radio Delta.

0: جديد تو ليت فيتشرينج سان لوفان نانو.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابل سكرين على 767-0776.
2: New on Radio Delta.
3: عيب ولو مارق سلم ماشي معتم خايف مني أنا ما بعلم أحد برو. طب عيب ولو إذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو.
0: جديد جو أشقر عيب ولو

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: New on Radio Delta.
4: جديد يارا كركماز 10 بعيونك.

جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.

جديد توني كيوين وطن الأبطال. Radio Delta.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com. توفير ماكس، أول هايبر ديسكاونتر بلبنان، وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يومياً ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج، واتركوا البيع علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. New on Radio Delta.

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.
3: جديد. Too late. Featuring Saint Laurent. Nano.

0: جو أشعار عيب ولو.
1: وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو طب عيب ولو.
0: كلمات وألحان رامي شلهوب، توزيع جمال ياسين.

0: الرجال
1: جديد توني كيوين وطن الأبطال. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.

0: Radio Delta.
1: جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.

0: كلمات وألحان إيان، توزيع ميكس وماسترينج تشارلي برينس. حلو
1: رفيق خويري. جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.

جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري

جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.

كلمات وألحان رفيق خويري، توزيع وتسجيل إلي سابا. جديد ميرنا كوزا، الحب حلو.

We'll be back after the break. Delta FM Lebanon. راديو سبور مع فارس كرم برعاية حلويات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس. New on Radio Delta.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: شوفي شو عرسان؟
4: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: Lebanon. News, music, information, and much more.
1: It's 2 p.m. on Radio Delta Lebanon,
2: the heartbeat of the Middle East.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص افتح عنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
4: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر
5: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
6: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: شوفي شهرزاد.
1: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
0: برنامج راديو سبور مع فارس كرم برعاية محلات الدعوة. حلويات الدعوة بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
2: New on Radio Delta.
3: Hello,

جديد يارا كركماز عشرة بعيونك سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات اللاذقية 3 ساعات وإلى مرسين خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري تليفون 09-918-184 و81-408-468 إيميل info@cedarwaves.com New on Radio Delta.

0: جديد تو ليت فيتشرينج سان لوفان نانو.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. New on Radio Delta.

0: 茶，طمني لي
1: You on Radio Delta.

0: جديد كارول سميحة طمني.
1: New on Radio Delta. New on Radio Delta.
0: جديد جو أشقر عيبولو
2: عيبولو مارق سلم ماشي معتم خايف مني أنا ما بعلم أحد برو طب عيبولو إذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك
1: نيو on Radio Delta
2: طب عيبولو

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: New on Radio Delta.
4: جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.

جديد يارا كركماز عشرة بعيونك. On Radio Delta. كنت بعرف جاي.

0: Radio Delta.
1: جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.

0: كلمات وألحان إيان، توزيع ميكس وماسترينج تشارلي برينس. حلو
1: رفيق خويري جديد، رفيق خويري تنعاد الفرحة. جديد، رفيق خويري تنعاد الفرحة.

جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري

جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة. رفيق خويلي جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة.

كلمات وألحان رفيق خويري، توزيع وتسجيل إلي سابا. جديد Too Late featuring Saint Laurent Nano.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بور جوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و 81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com.
2: New on Radio Delta. يا حبيب

0: جديد Too Late featuring Saint Laurent نانو.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنا لك ركب كيبل فيجن

0: على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كيس العالم لكل العالم.
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
2: New on Radio Delta.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
1: Back to the music, Delta FM Lebanon.
0: جديد عاص الحليني لا تغيير
2: on Radio Delta.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح عنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
0: برنامج راديو سبور مع فارس كرام برعاية محلات الدعو. حلويات الدعو بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
3: New on Radio Delta.
4: إن شاء الله.

0: جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة
1: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
0: رفيق خويري. New on Radio Delta. جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. New on Radio Delta. جديد رفيق خويري تنعاد.

جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري

0: جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.
1: ليلي يا

Radio Delta. جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.

كلمات وألحان إيان، توزيع ميكس وماسترينج تشارلي برينس. حلو. جديد عزيز عبده في القلب.

0: سين، ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com.
3: New on Radio Delta. يا حبيب

0: جديد Too Late featuring Saint Laurent نانو.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل نيو اون راديو دلتا

0: رجال.
1: جديد توني كيوين وطن الأبطال. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: The Road Show. Maëlie Merhej. Maëlie Merhej.
1: بونجور بونجور. اليوم التنين 8 حزيران ساعة 4:38. طلعنا بحلقة جديدة ومشوار جديد من ذروت شعب الراديو دلتا 101.7 101.9 راديو دلتا .fm راديو دلتا لبنان ابليكيشن. احنا اوريدي طالعين لايف صوت وصورة على الابليكيشن وعلى الويب سايت, واللينك موجود على ستيتس الواتساب يلي هو 7676076. مع بداية هالأسبوع نتمنى أن يكون حامل معه قصص حلو, مع أنه كانت ويك أند حافل بالقصص البشعة وللأسف يعني, والأسبوع عم بلش بغموض. كان في بوادر خير عم بتقرب, رجعت بعدت شوي هلأ, فإن شاء الله الله يهدي البال. مثل ما دايما منقول, كل ما نقول قربنا فشخة على بكرة اللي بدها تشرق في شمس العيد بصير شيء وبنرجع 10 فشخات لورا. اللي بقلكن فاهم بيكون عن جد عم بيحكيكن أي حكي, لأنه ما حدا فاهم. كل شيء فينا نقوله أنه الله يحمي الجميع, الحمد لله على سلامة الكل, الله يهدي البال تمرق هالغيمة السوداء بأسرع وقت ممكن, ونرجع نعيش على 10452 كيلومتر بالطريقة يلي بتلبق لنا كشعب وكلبنانية. يعني حياة وبسط وفرفشة وانبساط وشغل ومصاري, والحياة اللي هي الطبيعية اللي فيها المشاكل العادة يعني اللي بيصير, انه منقول يا رب نجينا ما يجينا اي كوارث طبيعية, مش يكون قلنا قصص man made يعني هن الانسان خلقوا المشاكل. يعني اليوم وعيوا الفلبين على زلزال يمكن الاقوى كان هيدا السنة, تقريبا معدله 8 درجات, فشي مرعب بتشوفوا كيف البنايات عم تنزل, الناس مش عارفة وين بدها تهرب وين بدها تروح. فعلا انه بصير تفكر هيك انه كتر خير الله, نحن كل شيء عم نعيشه هو كتر خير الله والله يساعدنا ويحمينا, يعني لانه ما في شيء مثل ما بقول عوامل طبيعيه, كوارث طبيعيه, ضربات طبيعيه يعني, او كان الارض عم بتفش خلقه فينا, او الله دخيل اسمه عم بهزلنا هيك تشوين نركز اكثر على حياتنا. كله نشكر الله يعني مان ميد, يعني كله فعل البشر, كله فعل اذا بدكم قصص نحن قررنا انه تصير نحن كبشر يعني. فنحن اذا بتطلعوا هيك فالحمد لله كلبناني يمكن بعدنا محميين من الخالق اذا فينا نقول, لانه ما عندنا هالكوارث الطبيعيه. كثيرنا بنغرق شوي على الاوتوستراد بالمي, وهيدا بسبب انه نحن بنسكر الرجارات بزباله من كبه. فالحمد لله على نعمه مثل ما بيقولوا الامان الرباني اذا فينا نقول, والله يهدي البال وعن جد تقطع بقى هالغيمة السوداء. صار لي من أول ما رجعت على لبنان بعدها بسنة, يعني جيت 2017 2019, نحن بنقول الله يقطع هالغيمة, قولوا آمين. مين عم يسمعنا, وين عم يسمعنا, شو وضع الطرقات؟ يعني اليوم أنا نزلت بكير, كان سير يعني مقبول بالويك اند, ما كان في هيك معطيات لهذا. اول شيء انا بعتذر, نسيت لكم انه انا خميس وجمعه ما كنت على الهواء لظروف قاهره يعني, فالحمد لله اللي راح راح ونحن راجعين ومثل ما بقولوا منطلقين وماشيين باليوم اللي نحن فينا نحكي عنه اليوم. بكرة الله يقدرنا على انه نعيشه, بيبقى هلا نعيش اللحظه كلنا سوا من هلا ولا الساعه 6. في خبر يعني كنت حاطط تقولي عامل هلا ظروف مش وقتها, بس انه خلص يعني ما ننطر الوقت المناسب. ما في وقت مناسب لانه اليوم كانه الحج على موسى عم يسمع فكره نيكولا. موسى خليفه بونجور, شو هلا هيدي انطلاقه التنين يعني, انت معنا على السمع. لا خير, شو صاير؟ ما صاير شيء, انه خير صايع. لا قلت انا انه الحمد لله نحن كل شيء عنا عم بيكون قصص فعل البشر مش قصص طبيعيه, لانه اليوم الفلبين وعيوا على الزلزال الكبير للاقوى كان هيدا السنه. فنحن نشكر الله ما في ولا ضربه بتكون هيك يا الله زعلان منا, يا اما الطبيعه عم بتسملنا بدلنا او عم تنتقم منا. كله نحن بنفعله ببعضنا كبشر, هيدي هي الفكره. كتر خير الله, غير هيك كله الحياه حلوه بس نحن نفهمها. لا اذا نحن اغبياء شو ذنب الحياه؟ بس اليوم الخبر بتعرفوا كله, الناس بيتغنوا باليابان وكل شيء باليابان فيه يعني, ان كان التطور بتعرفوا, خاصه بس نقول زلازل اليابان يعني وصلوا لتقنيه, بصير زلزال فجاه انتم بتصيروا مضبوبين بقى البوكس حديد امان, ما كانه في شيء وبتتحولوا يعني بتصيروا بمحل تاني من باليابان يعني. فقد ايه اخترعوا قصص واكتشفوا يعني امور يعني, هني عن جد one of the most advanced countries بالعالم يعني, اكتر دولة يمكن متقدمة بالتكنولوجيا والاختراعات. وحتى يعني بالمطاعم عندهم ميشلن 7 ستارز ومدري قد ايه يعني, بتروحوا على اليابان من أغلى البلدين لتعيشوا سياحة فيها. وإذ شو طلعوا هلأ بخبرية أنه اللي هلأ يعني اخترعوها هي لفترة بس اليوم هل ما بعرف ليه هلأ هالفترة راحت فايرل، أنه اخترعوا اليابانية سمارت أندرويرز. يعني هو هنا اخترعوا صراحة البرا يعني السوتيان بالحمالة هذا الصدر بيقولوا بالعربي، بنحكي اللغة العامة يعني النحوية. فاخترعوا برا بتم شو لا هيديك البرا لا هودي القصص. فادي ما تعلمنيش على الحكي أرجوك، ولا فادي تحمس اليوم في برا وفي مدري شو صار عم بيلقمني الحكي. المهم اخترعوا برا سمارت، يعني اليوم تعرفوا مع الذكاء الاصطناعي وسمارت تكنولوجي وكله صار في عندكم برا سمارت تشتغل يعني بالبصمة العين، ما بتفتح غير ما يكون البارتنر تبعكم هو موجود في حال بدها تفتح، يعني بظروف غير الطبيعية انه تفوتوا تناموا. فتخيل فادي انه انت هيدا هلأ اخذ الدنيا وضاج فيها الدنيا باليابان. والاحلى من هيك انه صاروا النساء عم بيطالبوا انه سوري ليه البرا في منها سمارت وليه ما في اندروير للرجال سمارت كمان بيفتح على عين الشريك. خد لك بقى تخيلوا انتوا مثلا فكروا فيها بقى. على فكرة منا كذب الموضوع، إذا بدكم نزلها لأستيتس موضوع موجود وعمين حكى فيه أكتر من شي سنة لورا يمكن، أنا هيك مرأت عليها هذا الخبر بس أنه ما كان هالقد أخذ بلبلة. خبرونا بقى جدي موسى هلأ أنا ركزت معك، لا ما في شي ما في شي بحكيك بعد الحلقة أبدا الحمد لله كله تمام. ظروف هيك كانت معاكسة بس مش لشي سلبي الحمد لله. ف تخيلوا انتو حالكم انه اليوم عم بيصيروا يسوقوا مع الذكاء الاصطناعي ولا من نوع من انواع هيك شو بيقولوا السيكوريتي بين البارتنرز او لمنع هيك الواحد يلعب بالشيطان براسه يبرم راسه يروح شمال يمين او تروح شمال يمين. اليوم صاروا الملابس الداخلية هي فعليا هلأ اللي موجودة هي بس للبرا يعني السوتيان للنساء، ما بتفتح غير على بصمة العين تبع الشريك او انه بس يكون بدها تنام فيه ما بعرف طريقة يعني. بس واليوم الصبايا باليابان عم بيطالبوا انه ليش هيدا العنصرية او مثل ما بيقولوا اخذ طرف، نحنا بدنا انه كمان يكون فيه للأندرويرز يكون معمول للأندروير الرجالي يعني يكون معمول ببصمة العين ما بيفتح غير لما الشريك او الشريك يعني بتكون موجودة. ف تخيلوا حالكم هيك نصير نوصل هالقد تطور ونصير كل شيء فينا ذكي حتى الاندروير، يعني صار حتى الشريك في قفل على الاندروير وقت اللي بده او الشريك يعني زوجتكم عشيقتكم حبيبتكم فيها تفتح وتسكر بوقت اللي بده حسب مزاجها، لانه القصه صارت قصه ذكاء اصطناعي قصه سمارت اكتيفيتيز. هات نشوف فادي اول شيء تخيل حالك انت لابس اندروير بيفتح على بصمه العين بس، واذا فرق اذا طلب منك ما بتجربها ما بتعيش هالتجربة انه بدك تشلح ومش قادر تشلح انت بدك خلص تتخلص منه مش قادر. لا صعبة صعبة مش صعبة شو لا هيداك غير موضوع اذا بدك تفوت انت هلا رحت لنا هونيك للإكستريم بيكون في طريقة لهذه الشغلة بس بيكون ما بيفلت محله وبيضل ثابت بمحلات يعني بيمنعك من القيام بأي حركة او رياضة غير لهالعمل اللي عم تحكي عنه انت. ما تخاف عليه الذكاء الاصطناعي يعني يعني اللي حضر اللي سمع حلقة السبت والأحد الذكاء الاصطناعي يعني صايرين هو شو بدي قلكم لوين واصلين محلقين. فإذا the futuristic device uses fingerprint recognition هي fingerprint sorry مش سمارت مش نظرة العين يعني to release the clasp leading many online to call it anti-cheating bra. Videos of the invention quickly spread across social media sparking debates about privacy trust. يعني الموضوع اللي كله هون صار فيه عم بشكوا بالثقة انه ولو ما في ثقة بيناتنا ما في خصوصية عندي انا يعني انا بركي انا قررت هلأ بدي اشلح اللباس الداخلي يعني. وحتى انه معقول التكنولوجيا بدها توصل حتى لما لبسنا الداخلية هيدي هلأ الهايصة، وانه لما عاملين هيك للصبايا لازم يكون في للشباب كمان ليكون في عدل بين الاثنين. شو برأيكم يا جماعة الخير؟ معقول توصل لعنا على لبنان؟ لأن احنا دغري بنستقطب هيك من الخارج كل شيء تطورات كل شيء قصص جديدة وحتى بنعملها تويست يعني من لبننا كمان على طريقتنا نحنا. خبروني شو رأيكم بهالموضوع. أول شيء خبروني انتو علانين بشي عجل أشواد على الطرقات، صحتكم كيف؟ انتو بأمان؟ وعطونا رأيكم بهالموضوع. 7-6-7-6-0-0-7-6 فادي وميشا يعطيكم ألف عافية سلف. أنا إلي مرهج انطلقنا.

0: كان قلبك
1: يسوع. هيثم شكله هيدي ندى بيعطي بونجور. بونجور ندى. صباح الخير. صح النوم ندى هلا بتوعي او لا؟ انه بونجور يعني لانه هلا بعدنا نهار ما في بونجور، في جود مورنينج. ولك ان شاء الله يكون نهارك حلو مثلك يا ندى. هيثم قصده شوفي لحظة وين هون هيدي قصده شو صاير معك لما اوكي شو انك دقيقة هيثم لقطت شو عم بيسألني موسى. اي والله صلح لي اياها دغري يعني دغري. قال لي انا شوف قدي عندي عقل خسة عقل سمكة بال اني ركز بهيك شورت تيرم ميموري لونج تيرم منيحة قوية هالقصة. يا ريت امتين بتكون عنا. شوف هلا نحن فينا نكون اللبنانية السباقين ونحن نخترع اللبنانيز فيرجن يعني صنع في لبنان. بتحب صناعة لبنان؟ حب صناعته. أول شيء بتشجع الصناعة المحلية، بتخلي اليد العاملة تشتغل ببلدك، بتحرك المصاري داخليا وبتكون عم تفيد وتستفيد. يلا فكر بالموضوع هيثم، نفوت شراكة بالموضوع. إذا أخذنا غير كلمة أطلع أنا شو؟ لا هلا صرنا يعني اوفر شير. هاي سمعت شيف انه خلي سليم بونجور. شو في اسئله؟ في حدا عم بموت سليم؟ لحظه ثواني بروح عند علي زايتر برجع لك.
2: اليدا ليجند
1: ولك اهلا اهلا
2: نيبر. اشتاق لك قد الدنيا كلها كلها كلها وحيات الله.
1: وينك خيي؟
2: بتزبط الاندر وير على بصمه العين لانه اذا بدي كل ما بدي فوت على التواليت بدي اقلها لشريكتي تاعت ربع عين وبطريقك ضرب عين كمان تزبط الشخية. ما
1: الله لا يوفق على عملية. هي طلعت بصمة الأصبع
2: كتير كتير كتير عديت تبعولك إلا بحبها قد الدنيا وبوس لي إياها كتير إلا يقبرني الله اللي جاب هيك ولد مثلك.
1: عديت
2: I love you bro.
1: قلت أنا عم ما بحط حياتي الخاصة لعزلك الديت أنا ومام على بالسهرة عند المايسترو إيدي العليا. حبيبة أنت يا علي بتسلم عليك كمان وشكرا لهالأنرجي والطاقة اللي عندك إياها. سليم فويس بوسوارين حمد الله على السلامة.
3: انت وخي فادي واختي ميشا وكل المستمعين اصحابنا. للوس طمنتني لشان بس سافر على اليابان اخذ معي مقص كبير وكتر. ما تقلي كمان ما بيشتغلوا؟
1: لا ما بيشتغلوا اكيد ولا كله بيمشي بهالمقص والكتر.
3: والله ليك اللي بده زعبير بزعبر لو شو بدي اقول لك لو حطيته تحت آلة الكشف هذا الزعبر
1: ما في. اذا قفله يا سليم مقفل
3: ابدا شيء بهالدنيا هو البني ادم
1: ولك مقفل شو بده يعمل
3: ما بيك عاشي. المهم بس طمني امبارح الجمعه وخميس سمعتك عم بتقول ما كنت موجود على السمع وانا ما كنت على السمع بس طمني ان شاء الله يكون كل شيء منيح.
1: الحمد لله الحمد لله كله تمام الله. لا ابدا ابدا نشكر الله كله تمام. شكرا على سؤالك يا سليم. نروح عند وليد.
4: بصوري لي
1: بصورين
4: 100% مثل ما كنت عم تقول دائما لازم نقول الحمد لله على كل شيء. بالنسبه للزلزال اللي صار بالفلبين معك حق كوارث بس والله يا لي انا في غيمي بلاطه بلاطة. دقيت الحكيم قلت له بلاطة قال لي شو يعني طمني شو يعني بلاطة
1: قال
4: لي بلاطة على قلبي قال لي تكنيك حبيبي شو بلاطة ما أدري فسرت لك شو بلاطة يعني قلت له في حماتي على قلبي يا ريت شي زلزال
1: يا
4: ويريحني منه يا رب. وبالنسبة للوس عم تقول بجيت بال2017 حضرتك وغايمي مش عم تنزاح
1: من 19
4: يعني
1: هلا حسبك
4: سيريس 70 1970 وبعد البلاطة وبعد الغيمة من
1: عم ايه بس سيد 2019 عم تتوقع الوتيرة عالية
4: الدراء او هي الدراء اللي عم تقلن عليها تروا بلس تروا ايه قال تروا دروا واي دروا وبلا دروا دخيلك يا لالو
1: ليه حاجات منتك والله موجودة مش انا باخترعهم والله
4: انا عندي حل
1: شو
4: اصلا ما منلبس بالمرة اذا ما لبسنا اذا ما لبسنا وقتها ما بي لا بيقفل شي علينا ولا
1: بس ليه علينا. هو الحكي
4: زي ما خلقتني يا رب
1: هليك هو الحكي هين بس كما خلقتني يا رب ما في فعليا يعني ما بيكون الانسان مرتاح حتى بتنقلاته وبالمشي وبالقعده وبالكله يعني لا. ما هي انوجدوا لسبب يعني انوجدوا ل هيك مثل ما بقولوا لضبط حركه السير والمرور عرفت كيف؟ ليكون في اشارات ومثل ما بيقولوا ستوب ساينز يعني فهمت علي مش قادر افسر اكثر. فلانه اذا ما نوجدوا هالساينز كلهم بتصير السواقه كثير صعبه كثير كثير وما بدك تتخيل يعني انت خلص روح لهونيك لحالك وبفهمك كفايه. احلى شيء انا بقول ما بدي احكي بحكي ثلاث ارباع الشغله يعني بقى في بس نقطه على السطر وبتخلص.

خبروني كيف طلع على جبال. في حدا طالع صوب جبال الباترون اليوم عنده طريق هلا على الساعة 5 مفروض زميلتنا ريموندا بتنضم لنا عن الطريق بتكون هي طالعة. بس في حدا هلا مثلا قطع من هلا من ساعة لورا هلا عنده مشوار لفوق، شو وضع الطرقات؟ سالكة أو مش سالكة؟

بتعرفوا هلا بلبنان عن جد في كتير امور فايتة ببعضها وفي كتير مواضيع شائكة، والموضوع اللي غير طبعا الحرب اللي هي هيدا الشغل الشاغل، بس الموضوع التاني اللي بيجي بالمرحلة التانية ما بعد الحرب هلا هو انه قصة الامتحانات الرسمية، الطلاب يلي تحت القصف، الطلاب يلي ما عندهم مراكز يدرسوا فيها او منهم عندهم يعني منهم ببيوت وما في محل يدرسوا، واصرار وزيرة التربية انه لازم يعني يعملوا الامتحانات، وهي عاملة مثل دراسة ويعني سيستم معين لتأمن السلام العام للكل. وبنفس الوقت امبارح رجعت نزلت فيديو كمان عم بتأكد فيه انه رغم كل وعم تقول للتلاميذ انه ما بقى تفكروا انه اذا رح يكون ما في او في، اشتغلوا ودرسوا لانه في ولازم تكون الفحوصات هيدي لمصلحتكم. بوقت انه امبارح بحلقتي على الموجة مع علي عبر سبوتنيك عربي كان في طلاب يعني هن لبنانية ان كان بالجنوب او نازحين او هيك عم بيناشدوا وبعتوا صرخة، يعني فويسات كان كلها بالحلقة عم بيخبروا كيف عم بيروحوا ويجوا، صبية عم بتخبر انه كيف كان رايحين يقدموا على الجامعة لما استهدفت السيارة وتوفت استشهدت زميلتها بالمدرسة، يعني في شاب يا حرام يعني كان عم بيحكي انه هو محضر حاله للفحوصات وهيك وعادة مجيب 17، كانت عم تقلي رنا غنوي المعالجة يعني خبيرة الأحداث، يعني لما سجل الفيديو بعت لنا اياه من كم يوم بقى 24 ساعة كمان استشهد لما ضربه، كان حد صيدة او هيك راح هو والعائلة وكلها. فاق بهيك ظروف ما بعرف يعني هالإصرار انه الشهادة، يلي كمان هذا موضوع تاني انه قديه اصلا اليوم بعد الشهادة هي شيء اساس بحياتنا مع تطور الذكاء الاصطناعي، مع هالسرعة كل شيء تكنولوجي عم تتطور، بعدنا نحن قد نعمل فحص اكل الولد التفاحة وفحص رسمي وكل هالامور بظل هالظروف البشعة. مش انه نحن عم نقول ما يعملوا بقى فحوصات، بس انه مش حيصير شيء اذا اجلوا سنة، يعني ما حياتنا اصلا على هيدي هايبرنيشن مود صار لخمس سنين. بس شو بده واحد يحكي؟ ان شاء الله انه هلا ومعنا اي الدنيا قاعده، حتى مجلس النواب وكله انه هالوزيره مش عم تسمع على حدا، هي بدها هيك وما حدا يعني هي اللي بتقرر. فالله يساعد العالم يعني، والله يساعد هالتلاميذ يلي فوق الهم هم. ماشي الحال، بس كان هيك بتقولوا الموجودة على اكس على فكرة عندي إلي إيميرج، إذا حابب حدا يحضر ويسمع بتلاقون عندي على الاكس صوت وصورة موجودين. خليني سهاد بونجور او شيء. أسامة لحظة بيعمل ديليت، ليش يا

0: تريحني.
1: حلو. اوكي هلا هينا فتنا بحياتك يعني التانية، ما تفوتناش بدهاليز، الله يرضى عليك. نادر موجور، والله أنا بشكرك عن جد، كتير أثرت فيني أنه سألت وطمنت عني ودقيت 50,000 مرة عن جد وأنا ما كنت قادر رد، فبعتذر أنه ما رديت. بوجور نادر، شو الأوضاع؟ طمنا، كيف كل شيء؟ بومبا لحب السيارة، بس دغري بلشت التايبينج يعني عم يسمعنا ريل تايم. ولا شفت اتنين مرة اختلفوا على ان حضورك نعمة، بيقولوا عليك قمر، انما لا انا شايفك احلى واحلى. مساء الخير راغودا من شحيم، عم تسألني شو الموضوع. راغودا اليوم باليابان اخترعوا ملابس داخلية بيفتحوا على بصمة الاصبع، هيدي لهيك يكون في خصوصية اكتر، لتكون بس الشريك يعني الزوج او الزوجة هني بس بوجودهم بينفتح اللوك تبع الاندروير. خدك شفت لوين واصلين يا راغودا، شفت لوين رايحين يا راغودا، فعم شوف هيك شو الوضع يعني كيف بيتخيلوا. لو عرفت انت شو رأيك بالموضوع، بس انه باليابان اليوم بلد التطور وبلد الاختراعات، هيك بلشوا يخترعوا سمارت اندروير، سمارت لوك اندروير، يعني ما بيفتح غير لما الشريك يقرر انه يفتح وبس. وانا بعد البريك برجع مع توفير ماكس، نسمعه بريك وبرجع. It's the road show. The road show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon. It's 5 p.m. on Radio Delta Lebanon. The heartbeat of the Middle East. We'll be back after the break. Delta FM Lebanon. افتح ارباح شرب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: لوجو فري والاسم بيحكي عن حاله، بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لوجو فري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء، مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الصاج، والخدمة تحكي عن حالها. لوجو فري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لوجو فري مرشايات طريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788. وما تنسوا فقرة لوجو فري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
3: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بور جوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكم تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكم المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com. New on Radio Delta.
4: حلوة لا

0: جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.
1: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
2: ما قلكم شي انتو؟ شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيل؟

0: العم يلعبوا فيها
1: انتو ولا كلمة. بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
3: السامبا قال لك هو دافي انزا بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم او بطل، واذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكم. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكم إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل. New on Radio Delta.

0: جديد Too Late featuring Saint Laurent Nano.
1: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. Movie night every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
3: New on Radio Delta.
4: Inshallah.

0: بتنسيني. جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. It's the road show.
1: The Road Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج The Road Show عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.

0: رجعنا بعد بريك 101.7 101.9 راديو دلتا دوت اف ام، راديو دلتا لبنان ابلكيشن، سوشيال ميديا راديو دلتا البي، وانا بتتواصلوا معي عبر اليميرج اوفيشال على السوشيال ميديا. رقمنا هو 7676007 واتساب مسج او فويس نوت. مثل ما بتعرفوا نحن كمان طالعين لايف صوت وصوره، فيكن على لينك الواتساب تفوتوا على الاستوديو تحضرونا اذا عبالكم تكونوا قاعدين معي بالاستوديو. يعني هلا القصه ما فيها انه كل هالفتره توفير ماكس يلي هو اول هايبر ديسكاونتر صار موجود بجبال بتاني فرع، لأ الأول فرع كان بكاسكادا مول بالبقاع، تاني فرع فتح بجبال على الأوتوستراد أرطبون تحديدا باتجاه انتو طالعين على طرابلس. وبس نقول هايبر ديسكاونتر يعني محل بتلاقوا فيه عدد معين من أنواع المنتجات المعينة بثلاث أسعار أو بثلاث طرق فيكم تشتروها. أول شيء فيكم تشتروها بالحبة يلي هي بتكون رخيصة، فيكم تشتروها من حبة يعني لحديد 3 أو 6 حبات بتكون أرخص بعد أكتر، وفيكم تشتروا بالكرتونة وهيك بتكونوا عم تاخدوا سعر الأرخص بالسوق اللبناني. اليوم ومثل كل يوم عم بيكون في عنا أشخاص عم بيربحوا بمجرد ما يكونوا مشاركين معنا بالحلقة بالموضوع يلي عم نتسير ونتسلى ونجرب نشرج طاقة إيجابية من خلاله. فخليني فائزا نخبركم أنه اليوم بس نقول لبنان فيرست هايبر ديسكاونتر بلبنان، هيدي طريقه اذا بدكم تسوق جديده مش معودين عليها بلبنان، منتشره كتير بامريكا كمان بالبرازيل بالمكسيك وبايسترن يوروب. فكل ما تشتروا اكثر بتوفروا اكثر يعني، او كل ما تزيد الكميه بقل السعر لتشتروا اكثر وتوفروا اكثر. لو الشغله المهمه والاساسيه انه منه هيدا السعر عرض، يعني منه السعر بس تخلص الكميه انتو خلص بيروح السعر، هيدا السعر موجود هو نفسه على الديسبلاي محطوط على مدار 365 يوم ما بيتغير فيه، سعر بالحبة، سعر بكمية أكتر، وسعر بالبوكس أو الكرتونة، وهيك بتكونوا عم تضمنوا سعر رخيص، سعر أرخص أكتر، وسعر الأرخص بلبنان. هون بس بكون عم نحكي مثلا اذا التلاميذ عايشين بدورم او هن زي ما عم بيعملوا شيرينج للبيت، فيكن تروحوا تشتروا انتو كلكن مع بعض غراض البيت، هيك بتشتروا كمية اكتر وبتوفروا اكتر. اذا حدا عنده مثل بوتيك هيك بليس لقاله ان كان اير بي ام بي او اوتيل زغطور او هيك، فيكن تشتروا كل المستلزمات اللي بتعوزوها للهاوس كيبينج، كل هالامور من توفير ماكس، لانه بتكونوا عم تشتروا سعر الارخص بلبنان. فهون فينا ناخدها على صعيد افراد كعيل، عيل كبيرة وحسب بزنس صغار عندكم إياها كمان أنتربرنور، فيكن تستفيدوا من السعر الأرخص عند توفير ماكس اللي هو موجود بأرطبون على أوتوستراد جبال انتو طالعين صوب طرابلس. ما بيضيع هو يعني على الأوتوستراد على الطريق العام يعني بالخط الثاني طبعا على الأوتوستراد، وكمان عنده مساحة باركينج كتير كبيرة، وبتفوتوا وبتختبروا طريقة تسوق جديدة مش معودين عليها. يعني احنا عادة بنروح بسكون عم نشتري بنصير نشوف وين معلقين لنا ساين انه هيدا عاملين عليه عرض على يوم يومين، بس روح اديركد ليلحق. اليوم فيكن تروحوا كل يوم تشتروا، لو قد ما بدكن تشتروا كل يوم أو مرة بالسنة أو نفس الشي، طالما عم تشتروا الكمية اللي بدكن إياها عم تكونوا عم تاخدوا السعر الأرخص يلي بيطلع لكم على هالكمية يلي شارينا. فاليوم ما في سؤال مثل العادة، ما عم بحب يكون أنا سئيل، بتعرف الدنيا حرب وهيك وناطرين بكرة يلي بدها تشرق في شمس العيد. فمجرد أنكن عم بتشاركوا بالحلقة فعم بيكون بينزل اسمكن وبيطلع اسمكن بالسحب لما بيصير بآخر الحلقة على الساعة 6. توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان، ما تنسوا تعملوا لهم فولو على توفير ماكس لتشوفوا العروضات كمان بتكون نازلة على السوشيال ميديا، مش العروضات قصدي الأسعار يلي حاطينها كمان. وبنفس الوقت فيكن تنزلوا الأبليكيشن لتوفير يلي اللي بيوصلكم عليها نوتيفيكيشن بكل شيء عندهم جديد بتوفير انترناشنال كله، يعني حتى بالويكند يلي بيكون بتوفير كمان بالعروضات يلي بتكون هون عم نحكي بتوفير نفسه مش بتوفير ماكس. فاذا شكرا توفير ماكس، باخر الحلقه بنشوف مين اللي حيربح معنا.
1: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج، واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.

76 00 76 هرام يلا عم نتواصل أنا وياكم من خلاله. عم نحكي اليوم باليابان بلد إذا بدكم الاختراعات وكل شيء هيك بالتكنولوجي وبكل شيء خاصه بالكوارث الطبيعية ومواجهتها. اليوم الخبر يلي كاسح الدنيا أو الاختراع يلي عامل بلبلة بالسوق الياباني هو الملابس الداخلية أو البراية للسيدات يلي ما بتفتح غير على بصمة الأصبع للشريك أو بكلمة سر معينة. هيدي بعض اعتبرها أنه اختراع الموسم. الصبايا عم بقولوا ليه بس نحنا ليه مش رجال كمان بيكون في عندهم على الأندروير تبعهم كمان بيكون في هيدي البصمة يعني بصمة الأصبع على تفتح ففينجر برينت. اليوم تخيلوا أنه نوصل هالقد يصير التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي عم يتحكم حتى بحياتنا الخاصة وبيصير يعني الشريك هلأ بيقرر أمتين بيفتح وبيقرر أمتين بيسكر. عم تخيلوا أنتوا فكروا فيها كمشهد هيك أنه عن جد يكون واحد ما عنده حرية التحكم بجسده. تخيلوا أنه عندك حدا أنه لا بس يفتح بيعمل فينجر برينت بيفتح الأكسي بس يعمل يسكر فينجر برينت بيسكر الأكسي. تخيلوا بقى شو يا فادي شو الفكرة ماذا تقول أنت بالنسبة لهيدا الموضوع وأنا ليش دخلك كتير كبرت هيدا مش عم بعرف شو بدي أعمل فيها.

0: ليه فش قلبنا بطل في عربي صاروا غنيتين ورا بعض اجنبي بوركوا
1: شو
0: لماذا فيتوتشينو فيلتشينو شو فادي شكله بعد الويك اند ريكك على اوروبا اسبانيا ايطاليا شو عبلا سالي اسبانيولا يعني بتحكي حضرتك تلياني تلياني ايطاليانو باستا معكروني سباجيتي تعرف هيدا انه انت ضليع باللغة التليانية شو بتعرف قالوا بونجور وي سافا طيب انا هلا عم بتخانق انا هون هيدا الشيء مش عم لاقي الديسكتوب وين لارجع ظبط اللي شوفه على اصغر شوي

يلا خلينا نكمل نسمع على الواتسابات على 767-600-76. خليني سرت عن نادر. شو بعت لنا نادر؟ عم يسمعنا بالسيارة مزبوط، بعت لي الفريكونسي مش حفوتها لدقة مين 1 ومين 2 ومين 3. شكرا يا استاذ نادر، بس في 4 انريد مسجز ما عم بقدر شوفهم. فادي ليه؟ شو خبصت؟ انا بس بدي العب، بقرر العب. هون في 4، هيدا واحد منهم. كيف قدكم بتغروا هالشي؟

0: صادق.
1: ايوه هو ده. الحمد لله ماشي الحال. ميرسي ميشا يا عمي, انتوا هيك سموكي هيك سموكي مستشاره على الفاضي يعني, وجيتي مرة ما وصلتي خاف الكمبيوتر زبط. ياس بالسياره كم بصمه بياخذوا لانه عنا فينا نتزوج اربعه؟ لا بساعتها بدك انت كل يوم بده يكون في عندك كل حدا في البصمه الخاصه, ما فيك مش على ذوقك هيك نادر, ما فيك تعدل. بدي سلم على ريموندا اللي قطعه كانت من ربع ساعه من تحت مكتبنا, ده هيك نفس الصوره وكل مره بتصوري لي وحده جديده ريموندا, لا كل مره انجل جديد. وانا اشتقت لك كمان, وان شاء الله تكونوا بخير والعائله بخير وكلكم بالشغل بخير. وميشا بدي لك ثانكيو على الغنيه, وليك شو بدي اسمعكم فادي لو سمحت اختف لي الصوت من عندك. يلا يلا
2: لما تحسس يده
1: الله
2: ولا معرف

نرجع نظبط معلوم انه هيدا الكلام كتبه يعني المؤلف اللي هو عم اللي كتبه هلا اسمه مجدي اسمه مجدي غاني مهدي او بلا اسمه غاني مهدي بتصور. المهم فهيدا بسنة 2012 كتبه بروايته, هيدا منا اي اي ابدا, هيدا الكلام هو كتبه الشعر وما بقى فجأة هلا رجعت انتشرت لما عمل اغنية مع الذكاء الاصطناعي. فالكلام هو كاتبه حرفيا ومن اكتر من عم بقول 14 سنة يعني. لكنني احببتها يحرقني تحت حراسة القمر.

0: هلا فاني عم بجرب شو يتذاكر. ايه
1: كتبتها في كل سطر
0: ينطر البريك خي هلا تنسي ايام نصيعة اللي بنصيعة البريك عيش عيش الاحساس فادي عيش تحت حراسة القمر
1: لن نضيع ثم نجد الطريق
0: مش مرتاح
1: لن

صارت 7.9 مليون بأقل من شهر. تخيل نازلين العالم ماشي العالم جنين عليها. أنا صرت سمعها شي 200 مرة 300 مرة. حتى صار أجمل حقيقتي. شو ما تقول فادي ما حتأثر يعني بعدها رائعة.

0: Show with Bellie Murhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
1: راديو سبور مع فارس كرم برعاية حلويات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
2: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و 81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com. New on Radio Delta.

0: رجال
1: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
2: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076 من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التيفي أو تيفي بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم It's the road show.
8: With Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.

0: رجعنا بعد بريك 101.7 101.9 راديو دلتا دوت اف ام، راديو دلتا لبنان ابلكيشن، سوشيال ميديا راديو دلتا البي، وانا بتتواصل معي عبر الي ميرج اوفيشال على السوشيال ميديا. رقمنا هو 7676076. ما قلت صباح الخير اليوم لكل اللي عم بيسمعونا بامريكا، كندا، البرازيل، يلي بعده عندهم هلا قبل الظهر. ان شاء الله اسبوعكم ببلش حلو ويكون حامل معه بس اخبار حلوه ومفاجآت ساره. اما يلي صاروا ببيوتهم يعطيكم الف عافيه، اللي عم بيحضروا عشاء كمان صحتين سلف، ويلي بعدهم بالشغل كمان يعطيكم ألف عافية، واللي عم بسوقه بليز درايف سيف. مع أنه يعني الموضوع اللي عم نحكي فيه شوي بيشتت التفكير، لأنه يعني كيف يعني بده يصير الأندر وير، الملابس الداخلية ما بتفتح إلا بفينجر برينت أو إلا بموافقة الشريك الطرف الآخر. لحالنا ما في واحد بقى يقعد هيك ببيته عنده صدح مدح لحاله، بده ما في، خلص صار بده يكون في عنده الشيء. هي عم نحكي باليابان طبعا، مش عنا، الله يبعدها يعني ويسعدهم ويبعدهم باختراعاتهم. بس أنه اليوم التطور عم بيفوت بحياتنا، اليوم الذكاء الاصطناعي وصل انه صار فيكن عندكن بيع روبو. هلا في ما يكون روبو بالاول، بس شركه لبنانيه عم بتصنعه، كان ضيف انا بهذا الويك اند، صار فيكن روبو بيشتغلكن اي شيء. شو ما بدك بيعمل لك ميشا، كل شيء بيأمن لك حراسه، اخبار، عم نحكي سايبر سيكوريتي. واليوم صار لانه في قصص بدها فيزيكال، بدها شخص يكون موجود، صار في عندك روبو شخصي موجود، يعني هو هيكل الروبو، ولكن بسرعه الذكاء الاصطناعي اللي هي هيك سرعه البرق بالتفكير بالاخبار. يعني تقول مثلا عمل لي هيك دغري، اضرب لي حاجات مانتل، او حاجات مانتل تاخذوا فراكسيون دو فراكسيون دو فراكسيون دو سكون. فالتطور اللي رايح، المهم باليابان وصلوا على الاندروير، ما بيفتح غير ما الشريك يقرر انه الاندروير بيفتح بالبصمه وبسكر بالبصمه. تخيلوا هالشيء يوصل لعنا، بتخيلوا حالكم انتم مربطين بهيك نوع من ال شو بيقولوا قمع الخصوصيه. دهروا عند مايا يلي ما بعرف كيف كان ضايع واتساب، هلا شفته.
1: هاي معك مايا.
0: هاي مايا،
1: يعني قدومك خير على لبنان، اسرك خير، بركه بركه،
0: الله يطمن.
1: بشهر الخوري انا رواق، ما في عجقه سير، الحمد لله.
0: خير بعد ليك، قديشك مهضومه، قد الانرجي تبعك حلوه، شفت انه عم بقدر اوصل هيدي الفايبز. هلا شو اجا من بعد ما انا جيت بسنتين، صراحه مش انا كنت السبب، يعني كانوا في سنتين بجننوا اذا بدك، اول ما جيت وبعدين قال الكريم خد او خده، سوري، كف شمال كف يمين، بس وليك وبعدنا واقفين، وبعدك عم تسوقي وتروحي على الشغل، وبعدنا عم بطلع احكي وهيك وجن واعمل. فالحمد لله، الحمد لله، سنستمر باذن الله، قولي امين بسرعه. كانه شفت موسى خليفه حكيني، سوري يا موسى، هلا ما رجعنا اطلعنا شو بعتلنا، اين هو موسى؟

0: والله يعني شو بدي اقول لك، شو بدي اقول لك يا لطيف، والله السيدة الأولى شو بدي اقول لك يعني خطيرة. دوس لي اياها لنهاد، ودوس لي الأم الكبرى يعني سوسو سوريا، دوس لي اياها كتير كتير كمان، اقول لك كتير مشتاق لها. هروح عند يلا
1: تريز. مرحب استاذ علي.
0: اهلا بخيلك بلا استاذ
1: مدام تريز معك. انا بالنسبه للموضوع اللي طارحه يعني ما بعرف، هالمواضيع عجيبه غريبه
0: والله. هيدي شيء
1: يعني
0: موجود،
1: نجينا من الاشياء الاسوء يعني. حلو الواحد يبقى بتطور، بس في اشياء انه غير معتاد عليها الانسان يعني يتكيف معه
0: يعني عن جد قوي. انه حلو التطور وحلو كل شيء، بس مش لما بدق بالتحكم بخصوصياتنا عن بعد كمان. تخيلي قال انه هلا مسافر وناسي اصبعه معه، الجمعه ما في حدا، ممنوع. اسمع شو ما في، بس ارجع خلص سافرت، انا مش بالبيت. عرفتي كيف؟ شو عرفني لوين رايحين؟ كل شيء بهالحياه تعيشوا كتير بتشوفوا كتير. أليكسي وكي أليكسي، شو هالمفاجاه هيدي؟ صاروا يومين ورا بعض يعني الاسبوع الماضي وهلا انت معنا على السما. شو هالخبريه الحلوه هيدي؟ مشتاق لك انا، ان شاء الله تكون بخير يا رب. وشغاله ام كامل على الخط، رايحه جايه، مش ام كامل حتى، البيه وامه الكبار رايحين جايين. اهم شيء ما تكون هيك عم تتبكلا انت تحت يعني أليكسي، اوعى دخيلك. يا زينة أنا بعرفك بتحب كتير هالغنية، فعم بندهلك يا زينة. فيان اون تابل على هالغنية، سي تا شانسون.

0: المش مجاوزين شو كل واحد حر يلبس ويشلح مثل ما بده. ايوه سهاد اضرب عن جد الواحد مش مجوز ليه بده يتحكموا بالهيدا. هلا ما بس يصير كمان في ارتباط يعد الارتباط مثل هو ارتباط هو بزواج بكلمه باتفاق ب خلص ارتباط ارتباط سوري اصبعي معي انا مسافر شهر مش راجع. خلي مش شاف هادي يسافر وناس اصبعه معه مشترك لك كوبي مثلا وبدك تقعد قال قال يا عين شو عم نتسلى انا شوف راغودها مش حيم.
1: مساء الخير إلي.
0: مساء الأنوار.
1: مساء الخير فاديو ميسا للجميع.
0: أهلا.
1: إن شاء الله تكونوا أنتم بخير وكل المستمعين بخير يا رب. هذا البيت أول شيء.
0: بخبرك من جن روعة.
1: أنا ما حبيت هالفكرة.
0: ما؟
1: أبدا أنا عشان الموضوع. ما حبيت هالفكرة.
0: ما تلبسي ما تجيبي مش متأ والله هبل اليابان أصلا ما عندنا إياه بعد بس يعني غمض عين فتحة عين بتلاقيها وصلت بتزيد لك شو هيدي عشان شانونتي شانونتي شفتيها تبع إنستغرام شانونتي جابت لكم التو بيس اللايتنج أندرويير هذي كيف يعني أكيد توصل على مصر قبل عنا هيدا فور شور. تحية لكل الشعب المصري اللي بحبهم كتير بس اني اهضم شعب بهود القصص شعنونتي اللي بيشوفها اللي بتبعها بس تطلع لكم شعنونتي عم بتبيع اندروير فالنتاين لمبات بالضوء وبالطفي عندي شعنونتي كل حاجة موجودة. سلمان شو بتعرف هلا شعنونتي شكلك نادر فويس
2: هلو
0: هلو
2: اول شي بونجور والله يعني انا البعت اللي بعته كرامة موضوع انه اللي بحق له يتجوز اربعة هلا انت بتعرف انا الحمد لله مش
0: انت وحده وما بدك
2: الله لا يجربنا يا يعني الله لا يحطنا بهيك موقف مره ثانيه انما انا كرمال الناس يعني كرمال الانتيت في ناس رح تستحي تسال عن هذا الموضوع
0: حبيبي انت والله انت للجمهور
2: انا رأفة بمشاعر الاخرين انا سالت بس كرمال هيك
0: هو اخطر شيء قلته هي الرأفة هيدي الرأفة مش هلكنا غير الرأفة بهالايام بس برضو نحن بنشكر مثل ما بيقولوا اهتمامك وخوفك على زملائك بالبرنامج عن جد نحن شو بنعمل من دونك يا نادر

0: روزيت ولك نورت نورت.
1: وانا الغايب يا للوس اربع ثلاث ايام
0: يومين يومين يومين
1: كان في عندك.
0: لا الحمد لله
1: كله كل شيء
0: الحمد لله
1: الايام اللي مرقت كانت خير عليك
0: كانت خير وكل شيء في خير
1: يلا الحمد لله
0: على السلامه.
1: انا كل شيء على كل شيء بفتح انا بفتح أيوة. على كل شيء وهن بيفتحوا على كل شيء.
0: ايوه يا برنا الله
1: يعني ما
0: ولا كلتش نفتح كل سوا
1: بيكعيني يعني
0: ايوه
1: وغاية.
0: ده ده مهضومي روزات
1: بس يفتح واحد
0: ايه
1: انه ما بعطي مازال يعني لهذا الشخص انه بعطيش مازال انه يفتح على مفتاحه بس مثل عرايس فارس صبح
0: شو
1: انه بيصبح الكل من عدا هذا الشخص
0: عنده يعني
1: انا هاكر حامش
0: يعني
1: في شخص معين
0: يعني الكل بيفتح ما عدا هو
1: بسمح لهش انه يفتح
0: بتقولي له الكل عم يفتحه الا انت ايش صعب هيدي
1: مع اني انا بفتح على كل المفاتيح وبحب كل الاشخاص
0: الا مفتاحه انا هي خلصت فويس مش انا قطشته يعني بس يعني هيدي كتير فيها قهر روزات انت هيدا عم بتعذبيه عم بتعنفيه عم بتدمريه نفسيا تفضل شوف كله ماستر كي الا الكي تبعك مش عم يزبط اكسبايرد بس برافو بده واحد يعمل غلطه بده يدفع حقها هي الحياه نحن معك روزات كلنا روزات احلى وردي بحاكون واخذ غير طب غمره صغيره طب سفره سفوره لا المفتاح يرجع عدم المحاولة لاحقاً.

ولك شو مفكر يا هيثم روزيت القصة كله؟ روزيت يعني في عنا شخصيتين هالقد بيعرفوا يعيشوا بالحياة، شخصية الرجل اللي هو أبو هادي مجاله تحية إن شاء الله يكون كان بس لا هالويكند أكيد كان مأساوي عليه لأنه كان مأساوي على الجميع، يعني مش معقول يكون هو هالقد لعب الزهر معه مزبوط، فإن شاء الله. وفي عندك روزيت تو كاركترز يعني عن جد الله يعطيهم هالصحة ويضلوا بهالروح الحلوة العمر كله كنا يعني، بس هني هيك شو بيقولوا تشيري اون ذا توب للتيم.

0: يلا خلينا قبل بريك بس نسمع نيكول من بعد أمرك لأنه فتحها ميشا ومنروح بريك.
1: هاي إلي.
0: هلو.
1: أنا أدوات راديو ماني عارفة شو الـ شو الفكرة اليوم وشو الأصبع سافر وأصبع ما فهمت شيء.
0: تعال أخبرك شغلة اليوم. تعرف اليابان رب مين اخترع التكنولوجيا وكله اليوم باليابان هلا الشغل الشاغل آخر اختراع يلي هو برا بيفتح على الفينجر برينت. يعني اللي ما بتقدر تفتح البراء الصبي لما يكون شريكة عنده هو بيفتح له البراء. يعني هو بيفتح وهو بيسكر عرفت كيف. واليوم طلع القصة باليابان انه هالبلد اللي فيه كتير قصص متطورة ومتقدمة ليش بس عملته للبراء ليه ما بتعمله للمانز اندروير. فتخيلي مثلا انه البارتنر يسافر جمعة واصبعه معه شو بيصير في الواحد. لا فكري بالموضوع نيكول وبرجعنا بعد البريك يلا. It's the road show.
2: The Road Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
3: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon. Le Gouffre والاسم بيحكي عن حاله. بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لو جوفري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها. منتجات بلدية طازة. وما تنسوا خبز الساج والخدمة تحكي عن حالها. لو جوفري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية ودايما القريش الطازة ضيافة من معملنا. لو جوفري مرشايا الطريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788 وما تنسوا فقرة لو جوفري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
4: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
5: نيو on Radio Delta.
6: عيب ولو مارق سلم ماشي معتم خايف مني انا ما بعلم حدا برو طب عيب ولو اذا بهمك يا حبيب امك صاير وزنك بتقل دمك ليه برو
3: جديد جو اشقر عيب ولو
7: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night, every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
8: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
9: شو سكور؟
8: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
9: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
8: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
9: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
8: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
9: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
10: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
9: طب خبرونا شو بصير ايه؟
8: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
11: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
9: لك ايه ولك يسلم يا بطل
12: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صاري 3.5 افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
13: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76
5: The Road
14: Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.

0: الشامي ولين حايك
1: قلبي يا قلبي من عيونه من نظرة يطير.
0: كانوا امبارح كانوا اولاد هيك كانوا هيك صاروا هلا
1: جماله تلي
0: صاروا اكبر منه
2: وين الخطف حالي مني ومن حالي سرق الحياة.

ايوه ولك جميلة امريكا ولك مشتاقين لك ولك بونجور فينا حتى لو قالك فرق عم تحبوه اكيد يعني اجت دغري خط عسكر العالم مش معقول لينا بونجور اشفت اسمها من هيك فرفح قلبي صراحة يعني ما بكذب دغري شالتنا شالت الشامي ولين ودغري دغري ل جميلة امريكا بونجور اهلا وسهلا هيدا على شرفك نحن قلنا له انه مركبة كاميرا وناطرة على مفرق بيته لما اضطر تفوتي هيك تغيب شوي الكاميرا ماشي يلا عمل عمايل بعيد انا بلا هلال وقالك فوري مولعين الدنيا على السوشيال ميديا

كل هالقعدة استعملنا لي وقال تراي تو كونكت تومورو كل هالقصة مش عم تسمع يعني ما فهمنا أنا أبوي أكيد عم تسمع عم تسمع أنا شوف شو بعت الفيديو كشفتها كمان مش حي الله تهلك هيدا بلبنان أو بأمريكا أنا بلبنان هيدا بنايات لبنان هون بأمريكا ما في هيك بنايات قديمة شوي شو يا لينا انت بلبنان؟ نعمل زوم على الفيديو ونشوف السيارة

0: ومشتاق.
1: اه والله بلبنان عم لك 546 بالتوقيت المحلي. قولك نحن نقول ليش لبنان منور، يعني جيتوا عملوا خلال العرس على شرف مجدك، يعني نحن ما بنيجي هيك حيالله عروا يا جماعة. جميلة أمريكا صارت في لبنان بجبال تحديدا.
0: عيونه ما تركت عيني،
1: ما نقول هالفايبز الحلوين شو سببهم.

يعني ماشي الحال. هلا عم يسمعوا الهيصة خلوا يعرفوا انه مش حيالله عم تعملين انتي ماركتينج. هلا ماشي بجبال وملعلع صوت الدلتا وذروت شو. وي لاف يو لينا، الحمد لله على السلامة، نور لبنان. فتفضلي لو سمحتي بعد اذنك وامرك، شوفي لنا وقتك، برمجي امورك، وقت بدك تجي تقضي نهار عنا هون بالاستوديو. نهار يعني مش نهار، حلقه. يلا الموضوع عندك، بدك اوتوكار، بدك باص، بدك شو ما كان، الموضوع عندك. مشيت تمايل يسحر عيني يما جمالها. فبس فيديو 10 ثواني خلينا نسمعه. قلبي بيحن له بجرب ما شو. وين السيت بيلت؟ راح حط السيت بيلت. I love you more. We love you. في أهضم من هيك ما في.

0: يلا سلمان.
1: هلي مرهي.
0: اهلا اهلا.
1: مرحبا يا خيي.
0: ونورت.
1: والله يا خيي ليه؟ لما اقول لك انه هيدي الغنية مش اي اي. ما من خيك صغير.
0: الكلام مش اي اي بس هي اي اي.
1: ما بغشك انا. وبخصوص الموضوع الاي اي والله حيكسح العالم.
0: كسح خلص معلم. كسح
1: اوريدي. اقل من سنة ببطل قلنا عازي نحن.
0: لا لا مش هالقد انت كمان.
1: مشر الى الانقراض يعني.
0: لا لا
1: بس انت عم تتخيل اذا هيدا نزل على لبنان لترند شو حيصير.
0: يا ويلي
1: نحن برغشي اذا بتطير من قدامنا بنعمل عليها قصه. انت عم تتخيل مالا ترند بده ينزل اذا نزل على لبنان.
0: انت عم تتخيل التيك توك شو حيصير عليه؟ عم تتخيل التيك توك شو بده يصير عليه؟ يا رب دخلك وعلى بعد نروح. حيصير محل لانجوري. بطلع انا اصلا فوق.

0: نشيم وخيت لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق لا لا لا بدنا نروح
1: ولك يا هالي بونجور هالي عم تقول لك يا الله ما اهدمك يا روزات عن جد روزات يعني هي نمره مثل ما بنقول باللبناني يعني لن تتكرر ظاهره لن تتكرر رانيا كي بونجور بونجور اي مس يو تو ان شاء الله تكوني بخير امورك تمام سلمين على توني وتريزيا وداني كمان بدي سلم على هيثم بعد علينا شبعات نيكول ما تطول علينا الغيبه كمان سامو يا سامو وين هالغيبه بونسوار بونسوار
0: وانت فراتا انا غير من الاخر ببساطه
1: انا كاش وانتو بلاش
0: انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروح
1: على بعض نروح عن جد بدنا نروح في اشخاص لازم كتير يروحوا لا لو سمحت ارجوك ما تتهور بالكلام يي بدي سمعكم غنية انا روق شوي
2: تمام اجا حب وشغلنا

0: خلينا نسمع سامو انا وياكم بدي ارجع اسمعكم نغنيها بما نختم هيك سريع على الزغطوره.
1: هاي هاي هاي هاي
0: قولك يا اهلا وسهلا
1: مساك ومساء الجميع اشتقت لكم كثير. وين هاي الغيبه اللي عملنا عمليه صغيره بسيطه
0: تجميل
1: الحال اليوم اول نهار رجعنا شغل
0: الحمد لله على سلامتك
1: على كل شيء الحمد لله بس انه كان انه اصحاب ورفقه و... وتنبلي يعني نوم بعد الظهر وهيك ف اختص بالنومة
0: وكونوا
1: انتو خلصتوا
0: شو حلو
1: هيدي جمعتين البريك يعني اللي اخدناهم هاي هي يا للو
0: اذا هيك يعني الموضوع مقدور عليه هيدي كانت سامو الحمد لله على سلامتك ان شاء الله ما يكون في شيء خطير فادي لو سمحت سلمني الهواء لانه بدي اسمعهم شيء ونقول مبروك لمين اسمعوا يلا يا رائد مشتاقين لك غيب غيب غيب ورجع هيك بعمل هيك حنية ونوستالجيا ودراما وإحساس فكرتك يا قلبي نسيت

0: 7 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
3: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: جديد كارول سميحة طمني نيو اون راديو دلتا. شوفي شعر سهل.
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: جديد عاصي الحليني لا تغير
1: New on Radio Delta.

0: We'll be back after the break. Delta FM, Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: سين، ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: جديد عاصي الحليني، لا تغيير. New on Radio Delta.

جديد توني كيوين وطن الأبطال. Radio Delta.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.
3: يا حبيب

0: جديد تو ليت فيتشرينج سان لوفان نانو.
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: New on Radio Delta.
4: جديد عزيز عبدو في

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: سين، ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.

0: جديد عزيز عبده في القلب.
1: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل. New on Radio Delta.

0: جديد بلقيس زهر الليمون.
1: أنا كبرت ببيت خلينا أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
2: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
3: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
4: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
5: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكثر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
0: جديد عاصل حليني لا تغيير. New on Radio Delta.

Delta FM Lebanon. جديد ميرنا كوزا الحب حلو

0: جديد. كارول سميحة، طمني. New on Radio Delta.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
3: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
1: Delta FM Lebanon.
4: شوفي شعر سهل.
5: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وأقضي كل أوقاتي مبسوطة.
2: أنا كبرت بعيلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
3: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
4: أنا كبرت بال

0: SOS لأنه أنتو دايماً حدنا.
1: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكثر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
2: غمضوا عيونكن، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل. Back to the music. Delta FM Lebanon.

يكون شيء مفيد؟ لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. أنا مش عم جرب أطلع أنا

0: راديو دلتا معكم بكل لبنان.
1: جديد عاصي الحليني لا تغيير. New on Radio Delta.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: أنا برد ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
7: New on Radio Delta.
8: جديد ميرنا كوزا الحب حلو.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: أنا كبرت ببيت خلينا أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
7: من هيبة الهياكل. من روعة المعابد. من مصيف الآلهة. من بيت مري راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: 2 on Radio Delta.
1: جديد يارا كورك.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

بتتذكري آخر مشوار وآخر بوسة بهاك نهار؟ بتتذكري كلمة حبيبي

0: قيادة الجيش مديرية التوجيه تقدم برنامج الجندي، برنامج التواصل بين الجيش ومواطنيه، بين قيادة الجيش وجنودها.
1: منحييكم رفاقنا العسكريين وكل المستمعين، بالإضافة لتحية خاصة من المخرج سلوم عزار، وحلقة جديدة من برنامج الجندي مع ضيوف وفقرات وتقارير متنوعة.

0: كلمة الوطن رسالة شهرية بيوجهها الجيش لمواطنيه.
1: ما زال الوطن عم بيعيش أزماته الصعبة العسكرية، الأمنية، الاقتصادية والاجتماعية، ولكن متمسكين العسكريين برسالتهم الوطنية ومحافظين على معنوياتهم وجهوزيتهم، فهني على ثقة بأنه السلم الأهلي والوحدة الوطنية هن السلاح الأقوى لحماية لبنان واستقراره، فثبات الجيش وعزيمته رح يحققوا هالشي. أما التطاول على المؤسسة العسكرية فهو ما رح يسنيها عن الاستمرار بأداء واجبها، ورسالتها واضحة، رح يكون الجيش السد المنيع بوجه المؤامرات يلي بتحاول زعزعة الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي، ورح يبقى الجيش بفضل ثبات عسكري وتضحيات شهداء وجرحى قوي ومتماسك وحارس للوحدة الوطنية.
0: نجح الجيش وما زال بمواجهة التحديات المعقدة يلي فرضتها الظروف الاستثنائية على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية. اترافقت هالظروف مع تطورات إقليمية حساسة، الشيء يلي استدعى جهوزية عالية وانتشار كبير للوحدات العسكرية العملانية بهدف الحفاظ على الاستقرار. وبرغم الإمكانات المحدودة، أثبت الجيش أنه ركيزة أساسية بصون الأمن الوطني، فهو بيستند لعقيدة راسخة ولانضباط أفراده وإيمان برسالتهم الوطنية.
1: نفذت وحدات من الجيش بمناطق برج البراجنة والأزاعي بالضاحية الجنوبية وخلدة وبعلبك وبمنطقة الزعيترية بالفنار وبمناطق متعددة من طرابلس وبمنطقة الرويسات المتن عمليات دهم لمنازل مطلوبين بجرم إطلاق النار، وأوقفت عدد من المطلوبين وضبطت أسلحة وزخائر حربية بالإضافة إلى اعتداء عسكري.
0: وبقرار صارم بيهدف للتصدي لأي فتنة داخلية والحفاظ على السلم الأهلي، أوقف الجيش بعد عملية تتبع وملاحقة أمنية مواطنين أقدموا على الدخول لدير مارشال ليطة ببلدة لقبيات بعكار وتخريب محتوياته وأضرام النار فيه، بالإضافة لتحطيم رموز دينية. وتم القبض أيضا على أحد المواطنين لإقدامه على نشر صورة وكتابات مسيئة بحق شخصية دينية وعدد من رموز الدولة وإثارة النعرات الطائفية على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: من جهة أخرى، فجرت وحدات من الجيش زخائر غير منفجرة بحقل تفجير عيون السمان بكسروان وبمنطقة اليابسة برشية، وعملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيك قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي بمنطقة صفير بالضاحية الجنوبية وبشحور وبمعركة بصور، ونقل لموقع آمن لإجراء اللازم بشأنه.
0: مستمر الجيش بدفع ضريبة الدم دفاعا عن لبنان، وبهالسياق بتنعي قيادة الجيش مديرية التوجيه المؤهل أول محمد علي عبيد يلي استشهد ببلدة جبشيت بالنبطية، المجند الممدد خدماته صالح محمد سوني يلي استشهد قرب سد بحيرة الأرعون، الجندي المتمرن كامل مروان مركيز يلي استشهد على طريق كفر رمان الخردلي، والرقيب علاء محمود مدلج يلي استشهد على طريق زفتة دير الزهراني.
1: أما على صعيد المساعدات، أقيم بمديرية التعاون العسكري المدني سيميك حفل تسلم هبة عينية مقدمة من السلطات الفرنسية للجيش لتوزيعها على عائلات العسكريين النازحين، وأقيم بمحطة شارل حلو ببيروت حفل تسلم هبة عينية مقدمة من البعثة العسكرية الإيطالية الثنائية بلبنان ميبل للجيش عبر هيئة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات ومخصصة لعائلات العسكريين النازحين، وأقيم بقاعدة بيروت البحرية حفل افتتاح منشأة بتجهيزات متكاملة لتأمين التغذية مقدمة هبة من السلطات الألمانية للجيش. كما أقيم باللواء اللوجستي بكفر شيما حفل تسلم هبة مقدمة للجيش ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وهالشي لتعزيز قدرة الجيش على نزع الألغام لأهداف إنسانية. وضمن إطار التعاون بين مديرية التعاون العسكري المدني سيميك بالجيش واللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان، تسلمت الطبابة العسكرية هبة بتتضمن كمية من الأدوية.

0: بس تصادف ذخيرة غير منفجرة أو أي جسم مشبوه ما تلمسن، ابتعد عنن بهدوء، حذر الآخرين منن، وبلغ المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام على الرقم 05-956-143. اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة بالمقر العام بالناقورة.
1: أحيت اليونيفيل اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة بمقر العام بالناقورة، وتزامنت المناسبة هالعام مع التدهور الكبير بالوضع الأمني مع تصاعد الأعمال العدائية وتكرار الانتهاكات على طول الخط الأزرق ووجود خطر مقلق لمزيد من التصعيد. جرى إحياء هالمناسبة بظل تحديات كبيرة عم بيشهدها جنوب لبنان، وكان من أبرز محطات المراسم تكريم حفظة السلام يلي سقطوا أثناء أداء واجبهم. فبالأشهر الأخيرة فقد 6 من عناصر حفظ السلام التابعين لليونيفيل حياتهم أثناء تأدية مهامهم. رئيس بعثة اليونيفيل وقائد العام اللواء ديوداتو أبانيارا أكد أنه تضحيات حفظة السلام يلي سقطوا بتعزز تصميم البعثة على مواصلة العمل من أجل السلام والاستقرار رغم الظروف الصعبة بجنوب لبنان.
0: أود أن أقول أن هذا اليوم بالغ الأهمية بالنسبة لنا، إذ يعد الاحتفال بيوم حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة من أهم اللحظات في تاريخ بعثات الأمم المتحدة، وهذا يؤكد مجددا أننا نعمل من أجل السلام والاستقرار، وهو من أهم أولويات اليونيفيل، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي نواجهها. نواصل أداء مهمة اليونيفيل ليس فقط في الإبلاغ عن أي انتهاكات ورصدها، بل أيضا في دعم المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية في هذه الظروف الاستثنائية. كما أود أن أشير إلى أن هذا اليوم مخصص لجميع حفظة السلام الذين ضحوا بأرواحهم خلال عملهم بتفان واحترافية من أجل السلام والاستقرار، ليس في لبنان فحسب، بل في جميع أنحاء العالم، وهذا هو الأهم. ولذلك سنواصل العمل بجد يوما بعد يوم تخليدا لذكراهم ولتهيئة أفضل الظروف لتحقيق السلام والاستقرار.

0: الجيش بمواجهة التجار ومصنعي المخدرات، النهاية الحتمية.
1: الحرب على المخدرات مستمرة، ومصمم الجيش على محاربة هالآفة اللي بتهدد المجتمع اللبناني كله من خلال ضرب تجار ومصنعي المخدرات على كامل الأراضي اللبنانية. بهالإطار نفذ الجيش عدة عمليات دهم لمعامل تصنيع المخدرات بحي الشراونة ببعلبك، وبكل عمليات الدهم عم بيتم تبادل إطلاق النار والقبض على عدد من المطلوبين من جنسيات لبنانية وغير لبنانية. وشكلت بالفترة الماضية المواد الأولية ومعدات طبخ المخدرات النسبة الأكبر من المضبوطات، الشيء اللي بيدل على أنه الجيش عم يستهدف المنابع من خلال تفكيك البنى التحتية واللوجستية لمصنعي المخدرات. إنما التحول المستجد عن تجار ومصنعي هالمواد هو الانتقال لاستعمال معامل نقالة وعدم الاتكال على المعامل ثابتة بعناوين معروفة بهدف تضليل الجيش ووحداته. غير الجيش أيضا بتكتيك التصدي والمواجهة وكثف استطلاعاته وربط بين المعلومات والمناطق يلي بتتنقل فيها هالمعامل النقالة، وأقام الكمائن المحكمة لضرب هالنوع الجديد من العمل والتصنيع، وأظهر مرونة واحتراف كبير بتنفيذ هالنوع من المهمات. فمثلا نفذ الجيش كمين محكم بمنطقة القصر بالهرمل لضبط ولضرب أحد المعامل المتنقلة. معمل تصنيع مخدرات بفان متنقل 630 كيلوغرام من الأمفيتامين، نصف طن من الإيثر وهو مادة كيميائية تستعمل للتصنيع، ومكبس لتصنيع الحبوب هن حصيلة مداهمة هالمعمل المتنقل. لا تراجع أمام خطر المخدرات، لا تراجع بقرار ضرب التجار والمصنعين. التضحيات الكبيرة اللي بيقدمها الجيش من شهداء وجرحى أثناء الاشتباكات مع عصابات الإتجار والتصنيع هي دليل واضح إنه ما بيلين مهما اشتدت الصعوبات وزادت التحديات. وهالشي دليل على أنه ملف تجار ومصنعي المخدرات بيتجه عند الجيش صوب نهاية حتمية وهي إقفاله.

0: 1926-2026 مئوية الدستور اللبناني.
1: أصبح عمر الدستور اللبناني قرن كامل من الزمن. 100 سنة ما كان فيهم الدستور نصوص قانونية جافة، إنما مواد لولادة وطن وحروب وتسويات كبيرة. يعتبر الدستور اللي أقر بأيار 1926 الدستور الأقدم بالمنطقة، ويلي مازال ساري بالرغم من التعديلات الجذرية يلي أدخلت عليه، وهو الوثيقة الأم يلي حاولت التوفيق بين حداثة الدولة وتركيبة الطوائف اللبنانية.
0: يعتبر الدستور اللبناني الوثيقة المؤسسة لجمهورية لبنان المعاصرة، فهو أنشأ نظام سياسي بعد سنوات قليلة من عهد السلطنة العثمانية وإنشاء دولة لبنان الكبير عام 1920 تحت الانتداب الفرنسي. ومع إقرار الدستور تحول لبنان من الحكم العسكري الفرنسي المباشر لدولة مؤسسات دستورية، وهو شهد تعديلين أساسيين بالعام 1943 خلال معركة الاستقلال، وبالعام 1990 باتفاق الطائف.
1: اجتمع المجلس التمثيلي اللبناني بواحد كانون الأول 1925 وانتخب لجنة لأعداد الدستور مؤلفة من 12 عضو، هن شبل دموس، عمر الدعوق، فؤاد إرسلان، يوسف سالم، جورج زوان، بيترو تراد، ميشيل شيحة، روكوز أبو ناضر، صبحي حيدر، عبود عبد الرزاق، جورج تابت، ويوسف الزين. واشتغلت هاللجنة بإشراف رئيس المجلس التمثيلي موسى نمور، وهيك عرفت بلجنة 13.
0: انكبت اللجنة على العمل وقررت إطلاق استشارات واسعة بتشمل ممثلي الجمعيات الاقتصادية والمهن الحرة ورؤساء الطوائف الدينية والمسؤولين عن النقابات وأعضاء المجالس التمثيلية السابقة. وشكلت لجنة مصغرة مؤلفة من 5 أعضاء مهمتها درس الصيغة يلي لازم اعتمادها بالاستشارات. أعدت هاللجنة لائحة بالشخصيات يلي واجب استشارتها، وقررت توجه لهم استبارة بتتضمن 12 سؤال بيتعلقوا بنظام الحكم وصلاحيات السلطات وتوزيع المقاعد النيابية وقانون الانتخاب ومجلس الشيوخ.
1: كتب ميشيل شيحة الدستور اللبناني باللغة الفرنسية، وترجمه شبل دموس للغة العربية، وتألف النص الأساسي للدستور من 6 أبواب قبل تعديله لاحقا.
0: أعلن الدستور رسميا ب 23 أيار 1926، وب 25 أيار عين المفوض السامي أعضاء مجلس الشيوخ 16، وعد الاسم المجلس التمثيلي ليصير مجلس النواب ب 26 أيار 1926. تم انتخاب شارل دباس أول رئيس لدولة لبنان الكبير، وب 31 أيار شكلت أول حكومة لبنانية برئاسة أوغوست باشا أديب نعمي، وب 25 حزيران 1926 نشر الدستور بملحق الجريدة الرسمية، وبأول أيلول 1926 سميت دولة لبنان الكبير بالجمهورية اللبنانية.
1: بيقول ميشيل شيحة أنه فلسفة الطائفية بلبنان هي ضمان تمثيل سياسي واجتماعي عادل لأقليات طائفية مشاركة، والتوازن اللبناني القائم على قاعدة طائفية منه توازن اعتباطي، إنما هو مبدأ وجود لبنان. ولكن على الدولة اللبنانية المتعددة الطوائف أنه تحقق تحولات ثقافية داخل المجتمع الطائفي لخلق وعي وطني ما بيلغي الطوائف، إنما بيتجاوزها للوصول لدولة مدنية بتحمل جميع.
0: بقى الدستور اللبناني على مدى 100 سنة وثيقة مركزية بعمر الدولة اللبنانية. ما كان جامد أبداً وخضع لتعديلات عديدة عكست التحولات السياسية الكبيرة من معركة الاستقلال للحروب وصولاً لاتفاق الطائف. وبيبقى السؤال الكبير، هل الدستور الحالي قادر على تحمل متطلبات لبنان المعاصر؟ بشكل هالسؤال مركز النقاش الوطني اليوم مع حلول مئوية هالوثيقة الوطنية.

0: العيد 67 لتلفزيون لبنان، مشاهد نادرة تعرض للمرة الأولى.
1: تأسس تلفزيون لبنان ب 28 أيار 1959، وب 28 أيار 2026 احتفل التلفزيون الوطني بعيده 67 بيوم استثنائي ومميز، فتح فيه أرشيفه الذهبي أمام المشاهدين برحلة عبر الزمن أعادت ذاكرة اللبنانيين لأجمل المحطات يلي صنعت تاريخ الشاشة الوطنية.
0: نهار كامل من الحنين، الذكريات والصور يلي اختصرت زمن لبنان الجميل. من الساعة 7 الصبح وحتى بعد منتصف الليل أطلت شاشة تلفزيون لبنان ببرامج ومشاهد نادرة تعرض للمرة الأولى.
1: نجوم عالميين غنوا من بيروت وببيروت، ديميس روسوس، داليدا، ميراي ماتيو، ومشاهد عكست أيام العز والازدهار، ومهرجانات بعلبك يلي شكلت واجهة لبنان الثقافية للعالم. ومن ذاكرة المنوعات والجمال حفل انتخاب ملكة جمال التلفزيون من تقديم الإعلامي جان كلود بولوس بفندق فينيسيا، إلى جانب لقطات نادرة لفيروز وصباح.
0: وفتح الأرشيف أيضا أبوابه على مقابلات نادرة مع كبار الفنانين والمفكرين، من بين مقابلة مع المخرج يوسف وهبي أجرتها الإعلامية سعاد العشي، إضافة للقاءات مع شارل مالك وشخصيات صنعت ذاكرة لبنان السياسية والثقافية، وحوارات نجيب حنكش مع الرحابنة ووديع الصافي وفيليمون وهبي.
1: أما الحوارات السياسية فأخذت المشاهد لزمن كان فيه رقي بالاختلاف السياسي، بتحكموا هيبة الكلمة واحترام الناس والدولة. عادل مالك عم بيحاور صائب سلام وبيير الجميل، وغسان تويني عم بيحاور الشيخ محمد مهدي شمس الدين والرئيس شارل حلو.
0: ومن داخل كواليس العمل التلفزيوني مشاهد نادرة لرياض شرارة وإلي صليبة، هن وعم بيكتبوا نشرة الأخبار على ضوء الشمعة بصورة بتختصر مرحلة كاملة من تاريخ الإعلام اللبناني.
1: يوم استثنائي من أرشيف تلفزيون لبنان، استعدنا فيه وجوه سكنت ذاكرة اللبنانيين ولحظات أعادتنا لزمن كانت فيه الشاشة بتجمع القلوب قبل البيوت وبتحمل للبنان صورة الفرح والأمل والدفء. فتلفزيون لبنان شاشة الوطن أباً عن جد.

وهيك مستمعينا بتكون خلصت حلقتنا معكم لليوم. تحية من فريق العمل والمخرج سلوم عزار. ما تنسوا تتابعونا على موقع الجيش الإلكتروني www.labarmy.gov.lb.

برنامج الجندي من إعداد وتقديم مديرية التوجيه في الجيش اللبناني. من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.